بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر

مقتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

0: فيهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

التبرج والسهور من جملة المعاصي التي فشت في الناس في الخارج والداخل، وكثر الكلام فيها لعظم خطرها ولكثرة ما يترتب عليها من الشرور والعواقب الوخيمة. وقد بين المشايخ وعفى الله مثوبتهم حكم هذه المسألة وما يترتب عليها من الشرور والفتن، فأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ورزق الجميع العمل بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن النصيحة لها أثرها العظيم في قلوب المؤمنين. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي اللفظ الآخر كررها ثلاثة لعظم شأنها وشدة الحاجة إليها: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لها شأنها العظيم وأثرها الكبير في تحريك القلوب إلى الخير وزجرها عن الشر، وفي إيقاظ الهمم العالية إلى أسباب السلامة وإلى أعمال الخير وإلى القضاء على وسائل الشر، والتذكير بالله وبيان أحكامه وإقامة الأدلة على ذلك كله من النصيحة. ولهذا يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء مذكرون، يذكرون الناس بما فطرهم الله عليه من حب الخير وتوحيد الرب عز وجل ووجوب طاعته والتمسك بما شرع

0: فإن الله فطر العباد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الخير، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني أهل توحيد، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرته أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا، كما رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث الآخر في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وفي لفظ من ألفاظه: إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث. فالرسل بعثوا ليذكروا الناس بتوحيد الله وطاعته والقيام بحقه ولزوم ما أمرهم به والانكفاف عما نهاهم عنه. فأجاب الأقلون وأعرض الأكثرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم مبشرون ومنذرون، مذكرون ومبشرون ومنذرون. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل بعثهم الله ينذر الناس، لينذروهم أسباب غضبه وعقابه، ليبشروهم بالسعادة وأسبابها وعاقبتها ونهايتها. وهكذا خلفاؤهم العلماء يذكرون بما جاءت به الرسل، ويبشرون بما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الخير، وما وعد الله به أهل الطاعة والاستقامة من الكرامة ودار النعيم والفوز العظيم في دار الجنة. وينذرون الناس ما وعدهم الله به من العذاب الأليم لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وقد سمعتم ما ذكر المشايخ من خطر التبرج والسهور، وأن التبرج إظهار المرأة محاسنها، إظهار المرأة محاسنها ومفاتنها حتى يطمع فيها من في قلبه مرض. والمفاتن والمحاسن منوعة، تظهر تارة وجهها، تارة شعرها، وتارة يديها، وتارة سيقانها، وتارة بعض فخذها، وتارة صدرها، وتارة ملابسها، وتارة غير ذلك، وتارة بالقول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. فالخضوع بالقول وتكسيره والتغنج في الكلام من أسباب طمع أصحاب القلوب المريضة في الشهوات المحرمة. والواجب أن تكلم كلام معروفا. قال: وقلن قولا معروفا، صوتها ليس بعورة إذا سلم من الخضوع، إذا كان قولا معروفا معتادا، وسطا بين الفحش في القول ووسطا بين الخضوع، فلا خضوع ولا فحش. وهذا المقام مقام يحتاج إلى جهود عظيمة مشتركة من الدولة وفقها الله، والهيئة أصحاب الحسبة أعانهم الله ووفقهم، ومن أصحاب البيوت من أب وأخ وأم وأخت عاقلة وغير ذلك، ومن الدعاة إلى الله والمرشدين إليه من المؤمنين ومن طلبة العلم ومن أهل العلم ومن كل ذي غيرة. فالتكاتف في الخير هو طريق النجاح، ولهذا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو واجب المؤمنين، وهو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتنبيه الجاهل إلى غير ذلك. فالطريق له شأنه، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله لابد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق على صحة. فغض البصر من حق الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق الطريق. هذه الأسواق التي فيها الاختلاط على أهلها حقوق من غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصاحب الدكان الذي يبيع على الرجال والنساء عليه واجبه من إنكار المنكر من غض البصر، وهكذا الماشي في الطريق عليه واجبه، والواقف في الطريق عليه واجبه، والمار في الطريق عليه واجبه، من الرجال والنساء ليس خاصا بالرجال، الواجب على الجميع. فالمرأة العاقلة تنكر على أختها في الله وترشدها إلى الصواب في الطريق وفي الدكان وفي المنزل وفي كل مكان. والرجل كذلك ينكر على أخته في الله، بل وعلى غير أخته في الله، لو كانت غير مسلمة في الطرقات ينكر عليها أن تبرز شرها وفتنها بين الناس. قد بلينا بكثير من الكفرة من نصارى وغيرهم، من نصارى وبوذيات ووثنيات أخريات، فإنكاروا ما يفعلن من الشر أمر واجب، لأنهن يجرن غيرهن. متى تسهل مع الكافرة جرت غيرها، وليس لهن إظهار شرهن في أسواق المسلمين. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر مشترك ليس خاصا بالرجال ولا خاصا بالنساء، فالواجب الجميع. فالمرأة عليها واجبها في إنكار المنكر، والرجل عليه واجبه في إنكار المنكر، في إنكار التبرج والسفور، في إنكار التهاوز والصلاة، في إنكار السب والشتم والبذاء في الأقوال، في إنكار إسبال الملابس على الرجال، في إنكار كل ما حرم الله جل وعلا. فالمرأة تنكر والرجل ينكر، وكلهم مأمورون بذلك. ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه عم الرجال والنساء، كما أنه نص صريح في سورة البراءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، من تعم الرجال والنساء من أدوات العموم. من رأى منكم منكرا، فيعم المرأة في بيتها وفي طريقها وفي سوقها وفي محل بيعها وشرائها وفي محل تدريسها وفي محل طلبها وفي محل عملها. فالمدرسة والطبيبة والموظفة في أي عمل، والموظف والمدرس وغيرهم كلنا عليه واجبه، كلنا عليه واجبه ونصيبه في التعليم والإرشاد، ولكن بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، بالحكمة، بالعبارات الجيدة التي تؤثر في القلوب من غير عنف ولا كلام سيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. دخل بعض اليهود ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، يعني كان يقول السلام، هم يقولون السلام يعني الموت. فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة، في لفظ آخر عليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. قال النبي مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يقول الفحش والتفحش عليك بالرفق، فإنه لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا شانه. قال يا رسول ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا السلام عليكم قال وعليكم. فإذا كانوا أرادوا الموت فهو على الجميع، الموت لا بد منه، فإن كانوا أرادوا شيئا آخر قال وعليكم، يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأنهم ظالمون، فهم يهود. وقالوا السلام عليها محمد، فغضبت عائشة عند ذلك فقالت ما قال ما قالت، فأنكر عليها وأمرها بالرفق. فهكذا الداعي إلى الله والمعلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجتهد غاية الاجتهاد في اختيار الأساليب والألفاظ المناسبة التي يرجى من ورائه أن يهدي الله بها العاصي من رجال ونساء، حتى يقبل الحق وحتى يدخل قلبه بغير استئذان وحتى يميل إليه. أما إذا كان بطرق أخرى فقد ينفر منه وقد يتكلم كلاما شرا من منكره. على الداعي الله والآمر المعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الحال أن يرفق ويتخير الألفاظ المناسبة، كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومارس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة بالعلم، قال الله قال الرسول بيان الحق، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب حتى يقبل الحق، والجداب التي أحسن لأجل إزالة الشبهة وكشف ما قد يلبس به الشيطان على بعض الناس، فيزيل ذلك الداعي الله والآمر بالجداب التي أحسن. وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، أمر بأن يجادل، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن، قال ولا تجادل إلا بالتي أحسن. ثم قال بعدها إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الظالمين فلا مانع من الانتقال معهم إلى غير الأحسن لظلمهم وعدوانهم. إذا اعتدى صاحب منكر وظلم انتقل معه إلى شيء آخر، من سجنه من ضربه من شدة عليه، هذا محل آخر. لكن ما دام الأمر في دعوته وتوجيهه الخير وبيان خطئه وغلطه ومنكره فليكن بالأساليب التي يرجى من ورائها انتفاعه واقتناعه ورجوعه إلى الحق. فإذا أساء وتعدى وظلم انتقل معه إلى أمر آخر من ضرب وسجن وغير هذا مما يستحقه. وهذا كله مثل ما تقدم يعم جميع المسلمين، يعم أهل البيت فيما بينهم، يعم الأب والأم والإخوة الكبار، ويعم من لديهم ممن له قول وممن يسمع له من عم أو زائر أو ضيف أو غير ذلك، فيرى المنكر يتكلم بما يعينه الله عليه من الحق. وهكذا يعم الإخوان في طرقاتهم وفي مساجدهم فيما بينهم، ويعم أهل الأسواق في دكاكينهم ومباسطهم ومحل بيعهم وشرائهم، ويعم أهل السيارة في الراكبين فيها وأهل الطائرة والقطار وغيرهم، كل على حسب حاله، وكل يبذل المستطاع في دعوة إلى الخير والأمر المعروف وإنكار المنكر. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حصل هذا التعاون وهذا التناصح بين المسلمين قل الشر وانتشر الخير واختفت الرذائل وانتشرت الفضائل، وما غفل الناس وأعرض الناس ورضوا بالسكوت، فهذه هي علامة الهلاك، هذه علامة الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. لا حول ولا قوة. خطب الصديق رضي الله عنه أول ما استخلف في الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي سيقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بسبب عدم تناهيهم عن المنكر. فيجب على أهل الإسلام جميعا أينما كانوا من الرجال والنساء التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والصدق في ذلك والصبر في ذلك، وبذلك يوفقون ويعانون وتقل الشرور وتختفي المنكرات وتظهر الخيرات ويحصل لهم من الله الرضا والكرامة والعز والاستبرار في الخير والعافية من العقوبة. وعند التساكت والتهاون والإعراض والغفلة وطلب تحقيق اللسان شهوته ومراده الباطل، هذا علامات، هذه علامات الهلاك، وهذه أيضا أسباب العقوبات العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأصلح للجميع النية والعمل، وجزى إخواننا المشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، وضاعف مثوبتهم، ووفقنا جميعا لكل خير، ووفق حكومتنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح لها البطانة، ووفق الهيئات التي هيئت لهذا الأمر، وفقها الله لما يرضيه، وأعانها على أداء واجبها، ووفق جميع المسلمين وجميع طلبة العلم لإعانتها والمشاركة معها في الخير، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: اللهم صل وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله لك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله،
2: اللهم صل وسلم
0: على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع عظيم، موضوع خطير، ألا هو موضوع الاختلاط. وقد أفاض في ذلك وأجاد وأفاد وأبان ما ينبغي إيضاحه في هذا الموضوع الجدير بالعناية، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن هذا الموضوع الذي طرقه المحاضر وتكلم فيه موضوع جدير بالعناية، هو موضوع الساعة. وقد سمعتم من المحاضرة ما فيه الكفاية والخير، فهي محاضرة بحمد الله وافية، وقد عني بها من ألقاها وأبان شدة الخطر في الاختلاط وما فيه من النتائج الخطيرة والعواقب الوخيمة. وكل من له أدنى بصيرة بالشرع أو بالواقع يعلم عظم الخطر في الاختلاط، ويعلم ما وضع الله بين الرجال والنساء من ميل هذا لهذا وهذا لهذا، ويعلم من نفسه ما هو معروف إذا كان ممن له ميل إلى النساء. والله عز وجل جعل لكل صنف من الرجال والنساء ما يليق به، فللرجال ميدان وللنساء ميدان. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل أعمال، قال: عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. فالمرأة لها ميدان معروف، وسمعتم من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية شيئا من ذلك، وللرجال ميدان كذلك، سمعتم من الآيات والأحاديث شيئا من ذلك. فمن يعاكس ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويريد أن يخلط هؤلاء بهؤلاء وأن يعرض عما قاله الله ورسوله فقد أراد الفساد في الأرض، وأراد أن يكون المجتمع مجتمعا بهيميا لا يفرق بين الحلال والحرام ولا بين الخير والشر ولا بين الضار والنافع، ولا بين العفة والفحشاء، ولا بين الهدى والضلال. فالواجب التمييز كما ميز الله عز وجل، وأن يكون للرجال ميدانهم وللنساء ميدانهن. والذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيق كما يقول غيره. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال له حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، بعدك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنوه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني ذلك الخير الذي فيه الدخن وفيه التغير، هل بعده من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، هذا عصرنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من العرب ويتكلمون بألسنة العرب، غير الدعاة من العجم، من نفس العرب وباللسان العرب، كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة، دعاة على باب جهنم. هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى السكر، وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان، وأن تكون المجتمعات خالية من الدين، بعيدة من الدين، وهذا يدعو إلى الشيوعية، وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية، وهذا إلى غير ذلك، لا تحصى أهدافهم ولا ما يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني يدعون إلى النار، يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق تجر أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشعية أو إلى قومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر، هو داخل في هذا، نسأل الله السلامة، سواء علم أو لا، أو لا أو لم يعلم، أو صاء أو كان إمعة لا يدري ما يقول. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، من أصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم الآن سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير، والدعاة إليه كثيرون من أذناب الكفرة، ومن تخرج على أيديهم، ومن قلدهم، ومن استوجر لذلك. وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط، بل هناك دعاة غير اختلاط، دعاة إلى التحلل من الدين بالكلية والسخرية من الدين، وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، دعاة إلى كل شر، دعاة إلى الجاهلية الجهلة والإباحية العظمى قبيحة النكرة، نسأل الله العافية. كما أن هناك دعاة إلى الشيوعية التي هي أعظم الكفر وأضله، وهي إنكار وجود الرب وإنكار الأديان كلها على الإطلاق. فالواجب على أهل الإسلام الحذر، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة والشدة، وعصر دعاة النار من كل جانب ومن كل جهة ومن كل أفق. فالواجب على أهل الإسلام، ولا سيما في هذه الدولة، في الدول الإسلامية كلها، وفي هذه الدولة بوجه أخص دولة الحرمين ملتقى المسلمين، يجب على هذه الدولة ورجالها جميعا وعلى أفرادها جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن تكون وسائل إعلامنا غاية في النزاهة والسلامة حسب الطاقة والإمكان. المرئية والمسموعة والمقروءة جميعا يجب أن يعتنى بها غاية العناية، وعلى المتولي لذلك أن يهتم بهذا الأمر، وأن يوليه أكبر عناية بتوظيف أهل الخير وإبعاد أهل الشر، وأن تكون وسائل بناء وتعمير وإصلاح لا وسائل هدم وتخريب. وهذا هو الذي ينادي به جميع المصلحين في داخل هذه البلاد وفي خارجها. ونفس الاختلاط هو جزء من التخريب، والدعوة إلى السلامة منه جزء من الإصلاح. فيجب أن تكون المرأة في الحدود التي حدها الله لها في بيتها، وما أدرك ما البيت، الحاجة إلى وجودها فيه ضرورية وعظيمة، ومتى أصلح الله البيت صلح المجتمع. أبناء البيت وبنات البيت هم رجال المجتمع المستقبل، ونساء المجتمع المستقبل. فإذا أصلح الله رجال البيت صار المجتمع بعد ذلك صالحا سائرا على الطريق السوي. فالمرأة لها شغل شاغل في بيتها، ولها شغل شاغل في ميدان النساء، فيكفيها أن تكون في بيتها وفي ميدان النساء من تعليم البنات وطب النساء ونحو ذلك مما يكون خاصا بالنساء، وللرجال ميدانه في طب الرجال وتعليم الرجال وجميع شؤون الرجال والجهاد في سبيل الله، هذا له شأن وهذا له شأن. فالواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسلمين التعاون في هذا الأمر، والحرص عليه، والحذر من الدعوات المضللة المخربة التي تدعو إلى الاختلاط والفساد. وكلكم أو أكثركم يعلم ما يترتب على خروج المرأة من بيتها، وأن يكون فيه الخادمة بدل سيدة البيت، ماذا يترتب على هذا من الفساد العظيم، لا للذرية ولا للبيت نفسه ولا للزوج ولا للمرأة، كل منهم على خطر، كل منهم على خطر. والحوادث لا تحصى في هذا السبيل الذي سمعتم عنه بعض الشيء من المحاضر. ولا شك أن السكرتيرة في المكتب بريد لشر عظيم وفساد كبير، أقل ما فيه أنه يخلو بها، والله أعلم ما يكون وراء ذلك. ثم يختار لذلك من هي من أجمل النساء ومتعلمة، فيكون الشر بها والفتنة بها أشد. فلا شك أن هذا من أقبح المحرمات، وأن يكون الرجل ليس له سكرة إلا الرجل وهو كاتب الخاص، الرجل له الرجل والمرأة والنساء لهن النساء. ولا يجوز أبدا أن يختلط النساء بالرجال في مكاتب أو غير مكاتب، في مكاتب أو غير مكاتب، لا سكرتيرة ولا غير سكرتيرة. بل يجب أن تكون المرأة للنساء في التعليم والتطبيب والتمرير وغير هذا من شؤون النساء، ويكون الرجل للرجال في التعليم والتدريس والتطبيب والتمرير وغير هذا من شؤون الرجال. وبذلك تصلح الأحوال ويبتعد عن الخطر، خطر الفواحش والشرور والفساد في الأرض وفساد القلوب وانحرافها عن الهدى. وكذلك الإذاعة متى عمرت بالإصلاح، وهكذا التلفاز، وهكذا الصحافة متى أصلح شأنها وعمرت بالخير وأهل الخير، فإن لها الأثر العظيم في إصلاح المجتمع في الداخل والخارج. وسوف يتأسى بها كل مصلح وكل غيور وكل ذي خير من الرجال والنساء في المشارق والمغارب. ولا نحصي، وهكذا كل إخواني الذين لهم صلة بالفتاوى، لا نحصي السائلين والسائلات، لا من طريق الكتابة ولا من طريق البرنامج على الدرب، لا نحصي من يسأل عن الخير ويطلب الخير من شتى أقطار الدنيا. هذا يدل على أن هناك بقايا. ولا نحصي من يثني على البرنامج وعلى هذه البلاد وما يذاع منها من خير، كما أن لا نحصي من يلوم ويقول يجب أن تطهر الإذاعة والصحافة وكذا وكذا من كل شر. فهذا محسن وهذا محسن، الذي يطلب الفتاوى ويطلب الخير ويطلب التعليم والإرشاد محسن وطالب للخير، والذي يلوم ويطلب التطهير والإصلاح وأن تكون هذه الوسائل في غاية من الطهر أيضا محسن ومشكوك، والحاجة ماسة لذلك. فالأسئلة الآن من أفريقيا، من أوروبا، من آسيا، من كل مكان تأتي إلى البرنامج وإلى دار الإفتاء، يطلبون العلم ويريدون البيان في العقائد وفي الأخلاق وفي كل شيء. هذا يدل على أن هناك من يسمع، هناك من يريد الخير، هناك من ينشد بالحق. فوجب على القائمين على وسائل الإعلام تطهيرها وتنزيهها من كل ما يضر المجتمع من أغاني وملاهي ومقالات فاسدة ومسلسلات تضر المجتمع، سواء كان في القناة العربية أو القناة الأخرى، سواء في الصحافة أو في غير ذلك. يجب على ولاة الأمور وعلى القائمين على هذا الأمر أن يطهروها وأن يولوا عليها الأخيار ويحتسبوا الأجر عند الله في ذلك، وهذا من الجهاد العظيم، ولهم في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والسمعة الحسنة في الداخل والخارج، ومن الله الأجر العظيم، وهو سبحانه الذي يجب أن يطلب رضاه ويحذر أسباب سخطه وغضبه. وعلى أهل العلم في كل مكان من هذه البلاد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: دين الله، حياة نور، ومن سوى ذلك في ظلمة وفي موت. من خرج عن دين الله فهو في ظلمة وموت، وإن عاش مع الحيوانات وإن عاش من جنس الحيوان يأكل ويشرب فهو في ظلمة وموت. قال تعالى: وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فكتاب الله وما جاء به نبيه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به البصيرة والهدى. فمن خرج عن ذلك صار إلى الموت وصار إلى الظلمة وعدم النور. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا دعاة السحور والتبرج هم من جنس دعاة الإحذار سواء بسواء، هم دعاة للهدم ودعاة للفساد وإن لم يشعروا بذلك. ولا ريب عند أهل العلم أن الحجاب من أعظم أسباب الصيانة، وأن السحور من أسباب الفساد في الأرض ومن أسباب وقوع الفاحشة. وكثير من الأزواج نزعت منهم الغيظة حتى إن أزواجهم يسألون من طريق الهاتف تقول: إن زوجي يقول لا تتحجبي عن إخواني ولا عن أعمامي ولا تحجبي أيضا عن أزواج أخواتك وأشبه ذلك، وإذا أردت الحجاب منعني من ذلك. وربما علق الطلاق على ذلك ما سمعتم في المحاضرة. هل هذا رجل؟ هل هذا رجل؟ هل هذا يخاف الله؟ أين حياته؟ أين حياؤه؟ أين دينه؟ تجلس مع أخوانه هكذا، ومن يأمن الذئب بعد الغنم؟ الأمر خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شيء عجيب، انحراف وتغير في الفطر وفي القلوب وفي الأخلاق وفي الحياء وفي الغيرة، شيء لا يحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال إنها لا بأس أن تكشف إذا كانت على حال آلهة ما غير مزينة وغير مجملة وغير مكحلة وغير كذا وغير، من يقول هذا؟ سبحان الله. والله يقول: وإذا سألتم المتاعب فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كيف بنسائنا اليوم وكيف برجالنا اليوم؟ إذا كان أطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات في عهد صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ ويقول: ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية. وهل هناك أعظم من الوجه في زينتها وجمالها وعنوان جمالها أو دمامتها؟ هو الدليل على عنوانها أو ضد، على جمالها أو ضد. فكيف إذا حسنته؟ وهل المرأة تترك تحسينه إذا خرجت؟ سوف تجتهد بالتحسين مهما استطاعت، ولا سيما إذا كانت تعلم أو سكرتيرة أو كذا أو كذا، سوف لا تقصر. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت صفوان المعطل يوم الإفك يسترجع لما رآها قد ذهب الجيش عنها، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، قد رأى وجهي قبل الحجاب فعرفني. هكذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، هذا يدل على أنهم منعوا بعد الحجاب، كانوا قبل الحجاب ترى وجه المرأة ويدها وقدمها، عندهم هناك شيء من التساهل. ثم نسخ الله ذلك وأوجب الحجاب وحرم السهور وحرم الخلوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان يحدثهما، ولا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: لا تساهل امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتطيت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق الحج مع امرأتي. أمرها أن يترك الجهاد ويذهب مع امرأته الحج. يترك الجهاد هو مكتوب فيه في الغزوة، وأمره أن يدع الجهاد الذي هو الأمر المعروف، عظمة الجهاد وفضله. أمره يدع الجهاد وينطلق مع امرأته لا يدعها بدون محرم في الحج. هذا يدل على عظم الأمر وأن خطر كبير إذا كانت وحدها، قد يزيل لها الشيطان الميل إلى زيد أو عمر، من عندها، من يصونها، من يقوم عليها. فالمقصود أن الحجاب من أعظم وسائل السلامة، والخلوة والسهور من أعظم وسائل الخطر والفساد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا، أن يحذروا وسائل الشر، لا من جهة السهور ولا من جهة الخلوة ولا من جهة العمل مع الرجال. وفي كثير من أنصار المسلمين ودول المسلمين الاختلاط موجود، الفتاة مع الشاب في كرسي واحد ولاصقة له، من يأمن هذا؟ كيف ترى، كيف تكون مواعيد، كيف يكون الاجتماع؟ ودعاة النار الآن يطلبون منا هذا، يطلبون من الدولة السعودية أن يكون التعليم فيها مثل التعليم في كذا وكذا وكذا، مثل التعليم في مصر في مثال في كذا في كذا. المقصود ليش تختصون شيء؟ خلوكم مع الناس، خلوكم مع الناس، ولو رحتوا إلى جهنم خلوكم مع الناس. هذه دعوة دعاة النار، هذه دعوتهم، دعوتهم أن نكون مع الناس ولو كان المصير جهنم، نسأل الله العافية. هذا كل من الجهل والضلال والانحراف وقلة الدين وفساد الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل من هذا أيها الإخوة أن الواجب تقوى الله والتعاون بالبر والتقوى والحذر من هذه الأمور، والحذر من استيراد الخادمات والخدم من الخارج إلا عند الضرورة القصوى. فإذا كان الضرورة فليكون المستخدم مسلما، لا نصرانيا ولا وثنيا ولا بوذيا ولا هندوسيا، يكون مسلم حنيف ويتخير عند الحاجة، يتخير العامل الطيب والسائق الطيب والخادمة الطيبة المسلمة عند الضرورة القصوى والكبيرة السن والدميمة غير الجميلة، لعلك تسلم عند الضرورة. أما التساهل في هذا الأمر هو طريق إلى الشر والفساد. ونسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينها على كل خير، وقد رفع لها أهل العلم فيما يتعلق باستقدام الكفرة ووعدت خيرا منذ سنوات، ونسأل الله يعينها على تطبيق هذا الخير، وأن يبعد الله عنا أهل الشر ويكثر فينا أهل الخير، وأن يوفق الدولة ورجالها وعمالها لكل خير، وأن يصلح لها البطانة، ويوفق المسلمين في هذه البلاد للتعاون مع الدولة في كل خير والإعانة للدولة على كل خير، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى، وأن يكونوا معينين على الخير والإصلاح. كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم في كل مكان، وأن يصلح حكامهم، وأن يعيدنا وإياهم من شرور النفس ومن سيئات العمل، وأن يجزي أخانا الشيخ محمد حسن الدرعي خيرا على كلمته ومحاضرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم من قذف مملوكه، المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه، فأبى فضربه بالدرة، ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة، شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى. فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا قال المكاتب اشتري وأعتقني فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالشطر. قال لا. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولعل الله يرفعك.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

رمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. الله أكبر.

0: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت؟ قال ولم؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعتق رقبة؟ قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال فأنتم إذن. باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ.
0: أي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،
الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها
10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: هل يجوز أن تباع الهدية؟ الهدية إذا وصلت إلى الإنسان يكون قد ملكها، فإذا وصلت إليه قبضها فصارت ملكا من أملاكه، يفعل فيها ما شاء، إن شاء أن يبيعها، وإن شاء أن يهديها، وإن شاء أن يتصدق بها، وإن شاء أن يحتفظ بها، هي من سائر أملاكه، يفعل فيها ما شاء. وأخ يقول: هل يجوز أن يسجد دون أن يمس الأرض بأنفه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على 7 أعضاء ومنها الأنف، فيجب أن يسجد على هذه 7 الأعضاء، فإذا سجد في صلاة واجب أن يمس الأرض بجبهته وأنفه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العضو الأول الوجه، أو قال الجبهة وأشار إلى أنفه. وأخن يقول: هل يجوز أن يصلى على من مات شهيدا في المعركة؟ والتعبير الأصح يقال على من قتل شهيدا في المعركة، فإن الشهيد لا يقال له ميت، وقد نهى الله تعالى المؤمنين أن يسموهم أمواتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يقال: هل يجوز أن يصلى على من قتل في المعركة؟ قال: ففي كتاب الدروس المهمة للشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال: الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل القتلى يوم أحد ولم يصلى عليهم. نعم، أكثر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء المعركة، بل قال في شهداء أحد، قال: زملوهم في ثيابهم، وجاء في الرواية قال: فكفناهم في دمائهم. فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي على الشهيد، ويجوز الصلاة على الشهيد، تصلى عليه أحيانا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء، كالرجل الذي قال: يا رسول الله بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى حلقة، قتل في سبيل الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر حياته فصلى على شهداء أحد، مراده أي دعا لهم. جاء في بعض الروايات: صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، المراد أي دعا لهم بما يدعو به للميت. فإن هذا كان بعد قتلهم رضي الله عنهم بنحو 8 سنين، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو مات في 11، وهم قتلوا في 3 فالمراد دعا لهم، لأنه كما قال بعضهم صار ناسخا لما تقدم أن الشهيد يصلى عليه. فالشهيد الأصل أنه لا يصلى عليه، وإن صلي على بعض الشهداء فلا بأس. أخ يقول: هل يجوز أن يغتسل المرء في الحمام عريانا؟ المراد بالحمام الذي هو عرف الناس اليوم، مكان قضاء الحاجة، الخلاء، مستور عن الناس. قد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل من جراد ذهب. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى حييا ستيرا فكان يغتسل وحده أي عريانا، جاء في الحديث أنه وضع ثيابه على حجر. فإذا كان الإنسان منفردا فيجوز له ذلك، وإن أحب أن يستتر بشيء في أثناء غسله حياء فلا بأس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، قال القوم يكون بعضهم في بعض أيبدي عورته، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا وحده، قال الله أحق أن يستحيا منه. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على استحباب أن يستثر الإنسان إذا اغتسل ولو منفردا، فإذا استثر فلا بأس. وأما الحمامات التي يعرف الناس يغتسلون فيها المعروفة عند الناس يكون فيها تجمع من الناس، فلا يجوز التعري فيها بل يجب ستر العورات، فيستر من سرته إلى ركبته، لا كما يعمل بعض الناس إما يتعرى وإما يستر فقط سوأتيه وباقي عورته مكشوفا، فهذا مما نهى عنه أهل العلم ونهى عنه السلف. أخ يقول هل يجوز الاكتفاء بتسليم واحد في صلاة الجنازة؟ نعم يجوز ذلك، وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة. أخ يقول هل يجوز تسمية بعض الأمراض باسم الحميد؟ يقول بعض الأطباء مثلا هذا سرطان حميد، يعني كأنهم يريدون بالنسبة للسرطانات مثلا بالنسبة للأمراض التي تماثل هذا فيه صفات يمدح بها، من هذا الوجه في اللغة صحيح نعم. فمثلا هذه الأمراض عدة ثم يقال هذا سرطان حميد، أي بالنسبة للأمراض التي تماثل هذا فيه صفات ممدوحة ليس كالأمراض الأخرى، والحمد هو ذكر صفات المدح في اللغة، فمن هذا الوجه معناه صحيح ليس فيه إشكال. وأخ يقول هل يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها في السفر؟ إذا كانت الصلاة مما يجمع وتفعل في وقت الأولى فنعم جائز، كصلاة العصر إذا صلاها مع الظهر قدمها عن وقتها، كذلك صلاة العشاء إذا صلاها مع المغرب هذا جائز. أما لو أراد أن يقدم الظهر عن وقتها فلا يجوز ذلك، أو المغرب أو الفجر، لأنها لا تجمع مع ما قبلها. ويقول هل يجوز تكرار الإطعام الذي هو عن صيام شهر رمضان 30 يوما لعشرة أشخاص؟ نعم يجوز تكراره، يجوز تكراره حتى لشخص واحد، لأن كفارة كل يوم إطعام كل يوم مستقل عما قبله وعما بعده، فلو أطعم مسكينا واحدا 30 يوما 30 مرة أجزأه ذلك، وهكذا إذا أطعم 10 أشخاص كل شخص يطعمه منهم 3 مرات يجزئه ذلك. أخ يقول هل ما كان من باب الإخبار عن الله تعالى كالستار والساتر يجوز دعاء الله تعالى به؟ الدعاء يكون بأسماء الله الحسنى فقط، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء يكون بما ثبت اسما لله تعالى ولا يكون بما يطلق على الله تعالى من باب الخبر. وأخني يقول هل يجوز رفع اليدين في دعاء الخطبة؟ إذا كان استسقاء فنعم، وأما غير استسقاء فلا، فإذا كان يستسقي في آخر الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل وتضرر الناس، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه ودعا. وأما في غير الاستسقاء فالدعاء خلاف السنة. وقد دخل عامر بن رؤيبة رضي الله عنه وبعض الأمراء رافعا يديه على المنبر يدعو يوم الجمعة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يشير بإصبعه السبابة. جاء في رواية خارج مسلم، هذا الحديث في مسلم، في رواية خارج مسلم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا في آخر الخطبة لا يزيد أن يشير بإصبعه السبابة. فليس من السنة رفع اليدين في الدعاء في آخر الخطبة، لكن يشير بإصبعه السبابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخن يقول: هل يجوز صبغ اللحية بغير اللون الأسود؟ وهل يجوز استعمال الصبغة أو يقتصر على الحناء فقط؟ يجوز صبغها بالحناء وبأي صبغ كان إذا لم يكن أسود، أما الأسود فإنه منهي عنه. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. فالأسود منهي عنه، غير الأسود جائز سواء كان حناء أو كان كتما، والكتم هو نوع من النبات يكون بني ما بين الحمرة والسواد، أو كان صبغا من الأصباغ التي هي مشهورة بين الناس اليوم وهو ليس أسود، يجوز ذلك. وأما الصبغ بالأسود فمنهي عنه. وأخن يقول: هل يجوز طلب العلم الرجال أو النساء عبر الإنترنت بلا صور فقط بالصوت؟ إذا احتاج إلى ذلك أن يكون في مكان بعيد ليس له من يعلمه، وليس له إلا ما ورد مسجلا أو عبارة عن إنسان يشرح له بالصوت، فلا بأس. فكثير من الناس لا يتسنى له طلب العلم عند أهله مباشرة، فإذا درس من التسجيلات المنشورة أو عبر إنسان يعلمه عن بعد بصوته يشرح له العلم وهو يسأله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات. فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، وهذا هو الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلهًا إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى.

إلى آخره، فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل. وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله: الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبوي رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم

0: أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة. وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه، وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من؟ أنت أحصاها، قلنا يتضمن 3 مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى، وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كونه أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة، الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء، صفات كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة، الحي دل على صفة الحياة، العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة كقوله تعالى ويبقى وجه ربك كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذ من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن. وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره، كاسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن، ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله الصمد الأحد هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له، ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورحمة رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق، ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أم أحسن. قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسمي جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا؟ الصمد. نعم، السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب، وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة معناه الانفراد، فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده وجوب إفراد الله بالعبادة.

صفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف، فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء، الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية، فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات،

0: من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب. فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء، قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام، منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه يلهمه الصواب يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا، أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذا هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين،
0: ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم. ها نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. ها أنت، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في 3 مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه 3 المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه 3 المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في 5 مواضع. 3 مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين: المعنى الأول أنه القائم بنفسه، فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمن اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله، ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول، وموافق لبعض معاني في اللغة. إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا، الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات كمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره. وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة. والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم أمور خلقه نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره أي بأمور هذا المخلوق المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، غير الله مهما كان. فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم، ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، ورد في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم، في حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله وهكذا الرب الرحمن الرحيم أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأما حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا بل هو جنس، شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء، كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قال: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون: وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم. وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. الواحد المنفرد بالذات، والأحد والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان.

من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه. قد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا في سورة صاد 2، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، هذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.

وقال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. وإذا كان بعض السلف يقول من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية،
نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء. سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم، أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه. استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان، قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن
اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح. باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. نعم، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه. وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم. أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري
كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم اخذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح ويقرن متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، ولا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمنه اسم الله تعالى الفتاح.
هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخوني يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في ثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية، أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل، فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو
أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض، والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان. ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام.
قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء، في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين
هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها، تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، يأتي
ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام؟ عدة أيام حتى يسود ريشه. يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا
نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده.
أيضا من معاني

أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال ويقال مصمت بالتاء. المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل. فالأشياء نوعان، إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده والذي تصمد إليه، أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب. هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف الذي لا يخرج منه شيء،

0: معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره في هذه الربوبية العامة، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها يا سيدها، مضاف، بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، فإذا درس من التسجيلات المنشورة أو عبر إنسان يعلمه عن بعد بصوته يشرح له العلم وهو يسأله فلا بأس بذلك، وهذا يعتبر من نعمة الله ومن تيسير الله. الآن يوجد بعضهم ربما يشرح الدرس مباشر والطالب يحضر له، هو في دولة وهذا في دولة أخرى، وإذا أشكل على شيء يسأله في نفس الوقت، وهذا من نعمة الله. أما إنسان قد تمكن من حضور حلق العلم ولقاء المعلمين مباشرة فهذا الأولى له أن يدرس دراسة مباشرة، أولى له من الدراسة عبر التسجيلات. أخ يقول: هل يجوز قراءة سورتين في ركعة؟ نعم يجوز قراءة سورتين أو أكثر، قد قرأ بعض الصحابة القرآن كله في ركعة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين النظائر في ركعة واحدة، يقرأ سورا كثيرة، فيجوز قراءة سورتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين أو القرآن كله في ركعة واحدة. وأخ يقول هل يجوز قراءة الكتب يوم الجمعة من بعد الفجر إلى مجيء الخطيب في غير حلقة، لكن يقرأ يأخذ كتاب ويقرأه منفردا؟ يجوز ذلك، نعم، فقراءة الكتب العلمية من ذكر الله، من ذكر الله، فكونه يأخذ كتابا يقرأ يراجع هذا من ذكر الله تعالى. كنا في دماج نجعل هذا الوقت يوم الجمعة لتسميع المتون، المتون العلمية سواء منظومة أو منثورة، فكان كثير من الطلاب يبكر.

ست صفحات وهو يقرر ذلك أن يستاك عرضا على سنايه معروف أن الإنسان لا يتهوع إلا إذا اقترب شيء من حلقه كأصبعه أو السواك أو نحو ذلك. التهوع هو صوت الذي يتقيأ. إذن يشرع السواك على اللسان، كما يشرع على الأسنان. قال ابن دقيق العيد: قال والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان. العلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان هي موجودة في اللسان. قال: بل هي أبلغ وأقوى لما يترقى إليه من أبخرة المعدة. العلة موجودة وهي تنظيفه. أيضا نبه النووي رحمه الله في شرح مسلم أن الاستياك على الأسنان يكون على ظاهرها، وهكذا يكون على أعلاها. قال: فيمر السواك على أطراف أسنانه وعلى كراسي أضراسه. أيوه، هذا من تمام الاستياك.

0: ولكن إمراره للسواك على اللسان يكون إمرارا لطيفا حتى لا يؤذي لسانه ولا يجرحه بذلك. أيضا مما يتعلق بذلك وما ذكر العلماء من آداب السواك غسل السواك إذا فرغ من استعماله أو إذا لم يتيسر له بعد الفراغ من استعماله كان يكون في المسجد هنا استعمله قبل أن يستعمله المرة الثانية يشرع أن يغسله. قد جاء عند أبي داود والبيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاهك فيعطيني السواك لأغسله. قال أن يستاهك يناولها السواك لغسله. قالت فأبدأ به فأستاهك أي رجاء بركة ريقه ثم أغسله وأدفعه إليه. بوب عليه أبو داود في السنن وكذلك البيهقي باب غسل السواك. أيضا المعنى يناسبه فإن السواك يستعمل لإزالة ما في الفم، قد يكون في الفم شيء فيطيب ويزيل ما فيه فيعلق بالسواك، يعلق بفرشة السواك أشياء مما تكون على الأسنان أو اللسان. ولا شك أن هذا الشيء الذي علق به يحتاج إلى تنظيف، وإلا كان السواك عبارة عن تلويث للفم لا يكون تنظيفا إذا كان قد تراكمت عليه أشياء وكلما أخرجه استعمله ورده إلى جيبه ومخبأه ربما كان ذلك تلويثا للفم أكثر. فالسواك شرع للتطهير والتطيب. فيشرع أن يغسل السواك بعد الانتهاء من استعماله كما هو ظاهر الحديث أنه يستاك ثم يدفعه إلى عائشة لتغسله، أو قبل أن يستعمله المرة الثانية إذا احتاج إذا لم يتمكن من غسله أولا. بقي هل يستحب أن يقطعه، يقطع فرشة السواك التي قد استعملها ويغيرها؟ جاء في حديث عائشة الذي في الصحيحين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتضار لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر في يدي سواك قالت عائشة فأخذته فقصمته أي قطعته ثم طيبته مرة أخرى طيبت موضعين ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قد استعمله أحد وهكذا إذا كانت قد اتسخت فرشته أحيانا إذا بقيت اليومين والثلاثة ولم يقطعها ربما تتغير رائحتها أو يتغير لونها فيتراكم عليها صفرة أو تكون له رائحة تؤذي إذا أدخله في فمه فمثل هذا نعم يقطعه. وقد أفادني أخ مرة بحديث لم أجده بحث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع رأس سواكه كل يوم ويحتاج هذا نظر، فقد حاولت نظرت مرارا ما رأيت الحديث وعزاه إلى تحسين أو تصحيح الإمام الألباني رحمه الله. فإن صح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فيكون هذا مشروعا أيضا مستحبا، وإن لم يصح هذا الحديث فيقطع إذا احتاج إلى قطعه حتى يكون به التطهير، وأما إذا لم يحتاج فلا يقطع. إذن هذه بعض الآداب المتعلقة بالسواك، وبقي هناك يتم. أخوني يقول الأحاديث التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السواك، يعني قال خاصة في حديث عائشة حين ناولته وهو في الاحتضان، ألا يكون عدم ذكر اليسرى في أخذه دليلا على أنه أخذه باليمنى؟ إذا لو أخذه باليسرى لذكر لها. نعم محتمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ بالشمال، فهو الأصل أنه أخذه بيمناه واستعمله. نعم محتمل هذا كما ذكر الأخ، فيكون هذا دليل على الاستعمال باليمين، والأمر في هذا كما سبق واسع، كلها نصوص يعني استنباط منها اجتهاد فيها ليست صريحة. أخني يقول هذا صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستخدم السواك في المسجد على قول أصحاب قول بالكراهة، وفي أي موضع رد عليهم شيخ الإسلام؟ هو هذا المحتج به القرطبي، قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل السواك، وهذا قد رده عليه العلماء كونه لم ينقل لنا أنه استعمل السواك. عندنا الأصل هو أنه حث أمته على السواك ورغبهم في الصلاة، ومن المستبعد أنه لا يفعل ذلك هو عليه الصلاة والسلام. ورد الزركشي رحمه الله يقول في كلام الله ردا على هذا، يقول ثبت ثبوتا متواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند الصلاة. وشيخ الإسلام كلامه في الرد عليهم في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 201 رد عليهم عموما. وممن تعقب كلام القرطبي على وجه الخصوص ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام، ساق كلام القرطبي قال وقال صاحب المفهم ثم تعقبه بتعقب نافع في كتاب الإعلام مجلد الأول صفحة 64 و500. ما موضوع الإعلام أنت يا محمد ابن الملقن؟ شرح عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، شرحه مطبوع الآن أظن في 10 أو 11 مجلد، أوسع شرح لعمدة الأحكام وأكثر الشروح فائدة، فرب حديث يذكر تحت 30 مسألة. ابن الملقن هو شيخ الحافظ بن حجر، أعطاه الله تعالى سعة صدر في التأليف، ألف 3 كتب مشهورة، وإلا له كتب كثيرة، من أوسع كتب العلم الإعلام، هذا بفوائد عمدة الأحكام، والتوضيح شرح الجامع الصحيح، شرح البخاري في أكثر من 40 مجلد مطبوع، والبدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير من كتب الشافعية، من أوسع كتب التخاريج، موجود مطبوع اليوم في أكثر من 20 مجلد. فابن الملقن رحمه الله أعطاه الله يعني نفسا في التأليف، تأليفات نافعة، وأهل العلم سبحان الله يختلفون، منهم من ترى عنده نفسا يبسط، منهم من يختصر، ترى كلام الحافظ أحيانا حافظ بن حجر في 5 أسطر يلخص 10 مسائل مما ذكره ابن الملقن في التوضيح، في صفحات يلخصها في أسطر. وهكذا النووي في شرح مسلم يلخص تلخيصا يعني شديدا ونافعا، بخلاف النووي في المجموع يبسط يتوسط. حتى قال في موضع له في المجموع وهو يوصي قارئ الكتاب، قال: وأوصيك ألا تستطيل مباحث هذا الكتاب، فإنها لا تخلو من فائدة وفإنها نافعة، نحو هذا الكلام له. أحيانا في الدرس نحن نقول: هل نرجح مذهب الاختصار نختصر، أو نرجح مذهب البسط؟ وأتردد في هذا ونقول: لعل في بسط المسائل خيرا، الأفهام ضعفت ليست كأفهام السلف والأئمة، فيحتاج إلى بسطها توضيحها. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في كل ما نأتي ونذر. لا شك أن الاختصار يكون أحيانا أسهل للقراءة وأنفع، لكن الدرس يحتاج فيه إلى بسط وإيضاح. ونحن في خير، في عبادة، ما دمنا نطلب العلم فنحن في عبادة. أخني يقول: هل يستحب السواك أثناء الدرس؟ وآخر يقول: هل يكره استعمال السواك أثناء الدرس؟ لا نقول يستحب ولا نقول يكره، لكن كرهه بعضهم من باب أنه ينافي أدب حلق العلم، قال: لا ينبغي أن يكون المدرس يدرس وإنسان مشغول بالسواك استعماله، قالوا هذا ينافي أدب حلق العلم. أما الكراهة الشرعية فلا، فإن الكراهة حكم شرعي. أخوني يقول: فائدة ذكر النووي في المجموع وأيضا في شرح مسلم أنه يستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد فيجرح ولا لين فلا يزيل الأذى، أي متوسط في لينه ويبوسته يكون وسطا. وقال فائدة، قال ابن القيم: ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، أي السواك، فربما كانت سما. أخ يقول: هل يشرع السواك للمرأة أيضا أو هو في حق الرجل فقط؟ لا يشرع للجميع، للرجل والمرأة، فالشرع عام ولم يرد تخصيص السواك بالرجل. أخوني يقول: هل استخدام السواك قبل المعركة له علاقة بالانتصار لأنه يرضي الله تعالى؟ العمل بالسنة وتطبيقها عموما دون تخصيص السواك سبب الانتصار، إذا عملوا بالسنة وحرصوا عليها ينصرهم الله تعالى. وقد ذكروا أن بعض الكفار أصابهم الرعب حين رأوا المسلمين يستاكون، ذكر هذا في كتب التاريخ، أن بعض القادة قادة الجيوش الإسلامية حين اصطف الجيشان أمر أصحابه بالسواك فأخرجوا السواك يستاكون، فخاف الكفار منهم من قال إنهم يحددون أسنانهم ليأكلونكم، ومنهم من قال: هؤلاء قوم يأكلون الخشب والعيدان، الآن جاعوا فصاروا يتغذون على الخشب، فكيف سيصنعون بكم؟ ف فصارت رعبا لهم. هذا من بركة العمل بالسنة. أخن يقول: حفظت من القرآن ما شاء الله ثم أهملته عمدا ثم عدت لمراجعة ما قد حفظت، فإذا مت فهل سيشهد علي القرآن يوم القيامة؟ إهمال القرآن عمدا حتى ينساه الإنسان محرم، كما سبق معنا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من فعل ذلك وقال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، إنما هو نسي، أي بإهماله وتفريطه. فذمه الرسول صلى الله عليه وسلم على الإهمال والتفريط في القرآن، فهو ذم إذا تركه عمدا حتى نسيه. التوبة منه أن يترك هذا الذنب ويرجع إليه، فإذا تاب إلى الله تعالى منه ورجع لمراجعته فالله يتوب عليه ولا يكون آثما بعد ذلك على هذا الذنب الذي بدر منه. أخني يقول: ما معنى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإني أطلب من زوجتي أشياء فتستدل بهذا الحديث، فنرجو التوضيح. جاء في رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يحلب شاته ويخصف نعله، أشياء يحتاجها هو، فإذا احتاج شيئا خدم نفسه بشيء، فهذا معنى هذا الحديث. وليس معنى أنه يشغل بأمور بيته الذي هي إصلاح البيت، فهذا شأن المرأة، لكن إذا احتاج شيئا، إذا احتاج كأسا من الماء قام وأخذ ماء وشرب مثلا، إذا احتاج إصلاح شيء أصلحه، عنده كتاب، عنده دفتر، عنده يصلح في بيته ذاك الشيء ونحو ذلك مما يحتاجه. فمعناه أرادت عائشة أن تنفي الكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يتكبر، متواضع، كان يحلب الشاه، يخصف النعل، أي يأخذ نعله يخيطها إذا انقطعت. فهي تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا ولم يكن من أهل الكبر والترفع والتعالي، وأما الخدمة في البيت فهي على المرأة وهي واجب على الصحيح. انظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا اليوم في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يستاك، بعد يستاك يناول السواك من عائشة تغسله له، حتى غسل السواك كانت عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه، يجهزون له ما يستيقظ من الليل لو جهزوا له السواك والماء ليطهر به، وهكذا تصلح له طعامه. وكان معلوم أمهات المؤمنين تصلح الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتيه في بيته من ضيوفه. فخدمة البيت هي على المرأة، ولكن لا يكون الإنسان من أهل الكبر والترفع بحيث يأنف من فعل الشيء في بيته، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طريق أهل الكبر والتعالي الذي يأنف أن يفعل الشيء في بيته. في نفس الوقت ليس على المرأة أن تجابه زوجها بهذا، يطلب منها الشيء فتستدل عليه بهذا، الحديث من الخطأ، أين حسن العشرة؟ أين الإحسان للزوج؟ إذا كانت أم المؤمنين في مثل هذه الأشياء اليسيرة، مستوى غسل السواك، مستوى تجهيز المال الذي يتوضأ به وتجهيز السواك الذي يتسوق به في الليل تقوم به أم المؤمنين، فما هو أعلى من ذلك من باب أولى أنها تهتم به وتقوم به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: يقول
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر بعض الأمور التي تخالف توحيد الله سبحانه وتعالى، وإن من هذه الأمور التي تقع المخالفة منها أو التي تقع المخالفة فيها في توحيد الله سبحانه وتعالى لهو أمر التوسل، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء أو العبادة أو غير ذلك. وهذا الباب مما دخل فيه خلل كثير على كثير من المسلمين، فوقعوا في البدع، بل وقعوا في الشرك تحت مسمى التوسل. هذا الباب مما روج به كثير من دعاة الشرك الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودعوا الناس إليه ولبسوا عليهم فيه تحت حجة التوسل بالأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. وإن معرفة هذا الباب ما يحل منه وما يحرم من المهم جدا، حتى لا يقع الإنسان في خلاف شرع الله وفي مخالفة توحيد الله تحت مسمى التوسل الذي يدعو إليه كثير ممن يروج الشرك بالله. والتوسل معناه التقرب، والوسيلة هي الشيء الذي يوصلك إلى ما تريد، الشيء الذي يوصلك إلى تحصيل مقصودك هو الوسيلة. فكل أمر سواء كان حسيا أو معنويا يوصلك إلى ما تريد ويوصلك إلى تحصيل المقصود الذي تطلبه فهو وسيلتك. والمراد بالتوسل في هذا الباب التوسل في الدعاء، في دعاء الله سبحانه وفي عبادته. والتوسل كما قال أهل العلم نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع هو التقرب إلى الله تعالى بعبادته وطاعته واتباع أنبيائه ورسله وبكل وسيلة شرعية توصل إلى الله تعالى. فهذا توسل مشروع، أن يتقرب الإنسان بوسائل يتخذها مما جاء بها الشرع تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر الله تعالى به في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى المؤمنين بتقواه وأن يبتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القرب من الله جل وعلا بالعمل الصالح، اطلبوا القرب من الله سبحانه وتعالى بالعمل بمرضاته واتباع أنبيائه ورسله. وهو الذي كان عليه أهل الإيمان من الجن والإنس، قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقال الله تعالى للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هؤلاء الذين زعمتموهم أولياء من دون الله ادعوهم إن كنتم صادقين، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يستطيعون رفع الضر الذي أصابكم، ولا يستطيعون تحويله وصرفه إلى غيركم. ثم قال الله: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يريدون القرب من الله جل وعلا. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذه الآية نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون واستمر الإنس على عبادتهم وهم لا يشعرون بإيمانهم. أناس من أهل الشرك عبدوا الجن من دون الله، فأسلم الجن وأرادوا القرب من الله وطلبوا الوسيلة إليه، واستمر الإنس على عبادتهم وهم لا يشعرون أنهم قد آمنوا. فقال الله تعالى مخاطبا لهؤلاء المشركين: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الجن الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي هم أنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله ويريدون القرب لديه، فكيف تدعونهم من دون الله؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله وأنتم تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة التي طلبها هؤلاء المؤمنون من الجن هي القرب من الله جل وعلا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهذه الوسيلة هي التي أمر الله بها، وهي التي عليها الصالحون من عباد الله من الجن والإنس، طلبوا القرب من الله بالعمل الصالح، طلبوا القرب من الله بالإيمان والطاعة، طلبوا القرب من الله جل وعلا باتباع الرسل والأنبياء والعمل بما دعوا إليه من توحيد الله وسائر الأعمال الصالحة. فهذه الوسيلة المأمور بها، والوسيلة التي تكون في دعاء الله أيضا بيّن الله تعالى ما يشرع منها. فالداعي إلى الله تعالى إذا دعا يذكر وسيلة في دعائه، أي أمرا يكون سببا في جواب دعائه، أمرا يكون سببا في قربه من الله سبحانه. وقد بيّن الله تعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بماذا يكون التوسل إلى الله تعالى في دعائه، فأمر الله تعالى بالتوسل بأسمائه وصفاته. قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هي هذه وسيلة صالحة، هذه وسيلة مشروعة تقربكم إلى الله تعالى وتكون سببا في جواب دعائكم. توسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون بأسماء الله وصفاته ثم يدعون بما يريدون. فإذا أردت أن تدعو فسل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. إذا أردت الرحمة ناديه بالرحيم فقل: يا رحيم ارحمني. إذا أردت التوبة فناديه باسمه التواب وقل: يا تواب تب علي. إذا أردت الرزق فناديه باسمه الرزاق وسله الرزق. إذا أردت المغفرة فادعه باسمه الغفور وسله المغفرة. فهذا من التوسل المشروع، سل الله بصفاته العظيمة كما سأل الأنبياء. قال الله عن إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فأثنى على الله بأسمائه وصفاته وما له من الكمال، ثم سأله ودعاه. فهذه من الوسيلة المشروعة التي أمر الله تعالى بها. هكذا توسل إلى الله بعملك الصالح، اذكر صلاتك وصيامك وجهادك، اذكر إيمانك بالله واتباعك لرسل الله، ثم ادعو الله تعالى بما تريد. فهذا من الوسيلة المشروعة التي أخبر الله تعالى بها عن عباده المؤمنين في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعد أن ذكر الله المؤمنين وما أعد لهم في الجنة، ذكر أن من دعائهم أنهم يتوسلون إلى الله بإيمانهم بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فيذكرون إيمانهم ثم يدعون الله سبحانه وتعالى: فقنا عذاب النار. وقال الله تعالى عن الحواريين المؤمنين من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم واتباعهم لرسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم سألوا الله تعالى حاجتهم. وقال الله تعالى عن أولي الألباب أنهم يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. فذكروا استجابتهم للرسول وإيمانهم به، ثم سألوا الله تعالى مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم والوقاية من عذاب النار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن
1: يخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين أنهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله إيمانهم وأنهم آمنوا بما جاء به الرسول وما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. ذكر الله تعالى توسلهم بعد ذلك بهذا العمل الصالح في دعاء الله تعالى بهذه الأدعية. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة نفر ممن قبلنا آواهم المبيت إلى غار وانسدت عليهم الصخرة، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الأول ببره لوالديه، ودعا الثاني بعفافه وتركه للزنا، ودعا الثالث بأمانته، ففرج الله عنهم. فإذا أردت الدعاء فمن الوسيلة المشروعة أن تذكر عملك الصالح وتتخير من عملك الصالح أرجى ما عملته في الإسلام، فإن هذا مما يجيب الله تعالى به دعاءك. من الوسيلة المشروعة أيضا أن يتوسل العبد بفقره إلى الله تعالى، بحاجته، بضعفه ومسكنته، أن يتوسل إلى الله باعترافه بذنبه وإقراره بخطيئته، فهذا مما يجيب الله بدعاءه، وهو من الوسيلة المشروعة. كما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين أنهم دعوا الله تعالى بفقرهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فذكر فقره إلى الله وحاجته فأجاب الله دعاءه، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. وهكذا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا الله تعالى وتوسل إليه بإقراره بخطأه، بإقراره بذنبه، وبحاجته إلى الله سبحانه وتعالى خالقه ومولاه، فأجاب الله دعاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذا كثير في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يدعون الله تعالى بفقرهم إليه وحاجتهم وضعفهم. وهكذا من الوسيلة المشروعة التوسل بدعاء الرجل الصالح، لا بذاته بل بدعائه. فإذا علم من إنسان الصلاح أو أنه مستجاب الدعوة، فإذا طلب منه الدعاء ليقرب الإنسان إلى ربه عز وجل أي بدعائه، فهذا من الوسيلة المشروعة. وعلى هذا حمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه توسل بالعباس، وتوسل معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد وغيرهم من السلف أي بدعائهم. قال عمر حين أصابهم القحط والجدب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بالعباس رضي الله عنه فكان العباس رضي الله عنه يدعو لهم فيسقيهم الله جل وعلا المطر. فمن الوسيلة المشروعة أيضا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، لا سيما فيما يكون مصلحته عامة ونفعه عاما للناس، كدعاء الاستسقاء ودعاء دفع البلاء ونحو ذلك من الأمور. فيطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله جل وعلا حتى يجيب الله تعالى دعاءه فيحصل النفع لأهل الإسلام. فكل هذه من الوسائل الصالحة ومن التوسل المشروع الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، والنوع الثاني من التوسل هو التوسل الممنوع في شرع الله تعالى، التوسل الذي فيه مخالفة للأدلة والذي دخل بسببه كثير من الشر على المسلمين، ومنه ما يكون محرما ووسيلة من وسائل الشرك، وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو مكانتهم عند الله تعالى، أو التوسل بحرمة بعض الأمكنة أو البقاع ونحو ذلك. كما يصدر من كثير من الناس يتوسل بحق الرسول ويدعو اللهم أسألك بحق رسولك، أو يتوسل بجاه فلان اللهم أسألك بجاه النبي أو بجاه الملائكة أو بجاه الأنبياء، أو يتوسل بحرمة البيت الحرام وبحق البيت الحرام، أو يتوسل بحق الأولياء والصالحين، أو يتوسل ببعض البقاع يظن أن لها شرفا بحق بقعة فلان أو تربة فلان. فكل هذا من التوسل المبتدع الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته ولا سلف هذه الأمة، بل هذا يجر الناس إلى مخالفات. وما علاقة جاه فلان من الناس، وما علاقة صلاحه ومنزلته عند الله بإجابة دعائك؟ فأنت إن دعوت الله تدعو الله بصلاحك أنت لا بصلاح الناس، فصلاح غيرك ومنزلته عند الله وجاهه ينفعه هو لا ينفعك أنت. فليس لك حق أن تدعو بجاهه أو منزلته أو مكانته أو قدره عند الله سبحانه وتعالى. ومن التوسل الممنوع أيضا ما يكون شركا بالله، كما يفعله عباد القبور المستغيثين بها من دون الله، فيدعو المقبور يسأله الشفاء أو الرزق أو العافية، أو يسأله النصر، أو يسأله أن يشفع له عند الله، أو يسأله ما لا يسأل إلا من الله جل وعلا، بحجة أنه يتوسل بصلاحه، أنه يتوسل بمنزلته ويقول أنا مذنب وأنا مقصر فلا أدعو الله مباشرة، ولكن أدعو الله عبر هذا الصالح، عبر هذا الولي، عبر هذا المقبور. وكم دخل الشرك على الناس اليوم بهذا السبب، يروج له دعاة التصوف ودعاة الرفض بأن هذا توسل بالصالحين وليس شركا بالله. ولو تأملنا في كلام الله نجد أن هذا هو عين شرك المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم عبدوهم ليشفعوا لهم عند الله. الله عندهم عظيم، يعظمون الله أكثر من تعظيم هؤلاء، ولكنهم عبدوا هؤلاء ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا شرك الأولين. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ألا لله الدين الخالص. العبادة الخالصة، التوحيد لله. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا يقولون، اتخذوا من دون الله أولياء وقالوا نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريد الوسيلة بهم إلى الله جل وعلا، نريد الوصول بسببهم وعن طريقهم إلى الله جل وعلا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا شرك المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين نزل فيهم القرآن. فمن يدعو اليوم بعض الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة بحجة أنهم يقربونه إلى الله أو يشفعون له عند الله ويسمي هذا توسلا، فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا، قد وقع فيما نهاه الله جل وعلا عنه. فاحذر أيها المسلم من دعاة الضلال، من دعاة التلبيس الذين زينوا للناس الشرك في صورة التوسل بالصالحين ومعرفة حقهم ومكانتهم. هذا شرك بالله جل وعلا. فعلى المسلم إذا أراد أن يتوسل أن يتوسل إلى الله بما شرعه الله، فلا يتوسل بجاه أحد من الخلق مهما كان جاهه، ولا يتوسل بمنزلة أحد من الخلق مهما كانت منزلته، ولا يتوسل بدعاء غير الله أو طلب العباد أو طلب الشفاعة منه أو الاستغاثة به، فإن غير الله لن ينفعك. إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، هو عبد مثلك، لن ينفعك ولن يضرك، إنما تنفع نفسك أو تضرها بأعمالك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا ضلال. قال الله عز وجل عن أهله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذا الباب وهو باب التوسل دخل منه على الناس ضرر كثير، وروج دعاة الشرك الشرك بالله تعالى في هذه الأزمنة باسم التوسل. فإذا أنكرت عليهم شركهم بالله وعبادتهم للقبور ودعاءهم لها من دون الله، قالوا هؤلاء صالحون ونحن نتوسل بهم إلى الله جل وعلا، وقد خالفوا كلام الله تعالى وكلام رسوله في قولهم هذا ووقعوا فيما نهى الله عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: غش وخداع لهم. فإن بين لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة. لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحدا تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح. نعم.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: فضيلة الشيخ، اللي أحب أن أطلع على الحقيقة حول جماعة التبليغ، أي جماعة الدعوة، ولم أعرف عن طريق أسلوب هذه الدعوة يعني كثير، ولكني ودي بالحقيقة، هل تنصحني بمرافقة هذا الأشخاص أو تمنعني من الخروج معهم كما يخرجون ويتجولون في البلاد وخارجها؟
0: الدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها، قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والسير في الدعوة إلى الله في الأرض أمر مطلوب أيضا، لكنني لا أنصح إخواننا في البلاد، في بلادنا، أن يذهبوا خارج البلاد إلى باكستان أو بنغلاديش أو ما أشبه ذلك، لأنه بلغني أن هناك رؤساء مشتبه في عقيدتهم، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عما فيه الاشتباه. أما في داخل المملكة فلا أرى عليهم إلا خيرا. صحيح أن عندهم جهلا وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يخرجون معهم يوجهونهم ويبينون لهم أن الإسلام أوسع مما حصروه في ستة الأوصاف التي عندهم ويرشدوه، ولست أشدد في التحذير منهم بل ولا أحذر منهم، لأن لهم تأثيرا بالغا في هداية الخلق. فكم من إنسان فاسق صار مستقيما على أيديه، وكم من إنسان كافر صار مسلما على أيديه، وهم في الدعوة إلى الله ألين من غيرهم، عندهم لين، عندهم إيثار، عندهم خلق، ولكن عندهم شيء من البدع يمكن أن يقضى عليها. فأما بالنسبة لنصيحة كل شخص على حدة، فالإنسان الذي عنده قدرة على التعلم والتفرغ لطلب العلم ننصحه أن يبقى في طلب العلم وأن لا يخرج معه، لأن طلب العلم أفضل من الذهاب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وأما إذا كان إنسان ليس بطالب علم ولا مستعد لطلب العلم وأراد أن يخرج معهم من أجل أن يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل فلا حرج. نعم.
2: فضيلة الشيخ، سمعت من بعض طلبة العلم بأن تغيير اللحية بالسواد لا بأس فيه، فما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟
0: أرى أن تغيير اللحية بالسواد محرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه مكروه كراهة التنزيه، وربما قال بعضهم إنه خلاف الأولى، ولكن الصحيح عندي أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيء وقال: جنبوه السواد. ولأنه ورد في الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كخافية الطير أو قال كخافية الغراب لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب. ثم إن هناك غنى عن هذا، وهو أن يصبغها بالصبغ ليس أسود خالصا ولا أحمر خالصا، بل يكون بنيا بين السواد وبين الحمرة، وبذلك يسلم من الوقوع في الإثم ويحصل له تغيير الشيء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: في إذن اليمنى، الأذان في الأذن اليمنى. أولا لا بد أن نسأل هل هذا من الأمور المشروعة أو لا، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بذاك القوة، لا سيما الإقامة. ومن صحح الأحاديث الواردة في ذلك قال إنه يكون عند ولادة المولود كما جاء في هذه الأحاديث. والحكمة من هذا أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الصلاة. هذا هو وجه كونه حين الولادة. أما التسمية، تسمية المولود، فإن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه سمى حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ولد لي الليلة مولود وسميته إبراهيم. أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع، لأنه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق فيه رأسه إذا كان ذكرا. نعم. اللي بعد.
1: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام، على الصيام النافلة؟
0: إيش؟
1: ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على صيام النافلة بإقامة الفطور الجماعي؟
0: أرى أنه لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الأساليب. فإذا رغب الناس في صيام النفل بالقول فهو كاف عن ترغيبهم بالفعل. هنا
2: استفاد عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج وأنهم أهل الصين، وبعد الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمن، وأنهم سيفسدون في الأرض، وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى. فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أو هناك له قولان؟ وأنتم ماذا ترجحون في هذا؟ جزاكم الله خير.
0: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخنا، وقد أثيرت ضجة حول ما نسب إليه من أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال قوقاز. والحقيقة أنه رحمه الله لم يقل شيئا إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة وبقول قاله من قبله، لكن أهل الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاهم الله من فضله فأرادوا أن يحسدوه. شيخنا لم يقل رحمه الله إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الموجودون الآن، ولا يمكن أن يقول به عاقل فضلا عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه الله. وإنما قال إن يأجوج ومأجوج موجودون، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى في ذي القرنين: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا، يعني سارا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن هم موجودون أو غير موجودين؟ عجيب، موجودون. مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فاستجاب لذلك، قال آتوني زبر الحديد، فآتوه بزبر الحديد وركم بعضها على بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني آتوني قطرا يعني حديدا مذابا أفرغه عليه، فأتوه بذلك، فصار هذا السد مثل الجبل وهو سد من حديد، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو عليه، وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا ينقبوه لأنه من حديد. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني في آخر الزمان جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فالحاصل أن شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة، بل هو رأي واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال أهل العلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 بالألف، شف 999 من بني آدم كلهم في النار وواحد في الجنة، فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا ما كنتم، أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم وأنهم يدخلون النار. فعلى كل حال نحن نرى وما دل على الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون، لكن هؤلاء الموجودين ليس هم الذين يخرجون في آخر الزمان، بل سيأتي أقوام آخرون من نسلهم فيخرجون في آخر الزمان ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم. نعم.
3: يا فضيلة الشيخ، تكلمت عن الزواج الآن، ففي جدة عندنا يكثر من الجنسيات الوافدة من يقومون بالزواج هذا، فما أدري هل الزواج يعتبر هو عرفي أم شرعي؟
0: يعني أي زواج؟
3: الزواج لا يوجد لديها المرأة في أكثر الأحوال ولي، وتزوجون هكذا يعني غير ولي،
0: تزوج نفسها.
3: نعم.
0: الواقع أن هذه ليست مشكلة، يعني إذا أتى نساء وافدات إلى البلاد ليس معهن أولياء فليس هناك مشكلة، إذ أن الأمر يعرض على المحكمة الشرعية، ومن لا ولي لها فالسلطان ولي من لا ولي لها، ونائب السلطان يقوم مقام السلطان، والحاكم الشرعي له أن يزوج من ليس لها ولي، وله أن يزوج من لها ولي ولكنه امتنع من أن يزوجها من هو كفء خطبها. وهذه مسألة أيضا يجب أن نهتم بها نحن طلبة العلم. يوجد بعض الأولياء والعياذ بالله يرى أن بناته أو أخواته عنده بمنزلة البهائم، يبيع ويشتري فيها ويماكس، ويمنع الشخص الذي يكون كفءا في دينه وخلقه لأنه لا يحبه، وهذا حرام. وإذا تكرر منه هذا المنع صار فاسقا خارجا عن العدالة، لا تقبل له شهادة ولا تقبل له إمامة في قوم، فلا يؤم الناس في الصلاة على قول بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا فإذا تكرر منع هذا الولي من تزويج موليته من هو كفء قلنا له في أمان الله ليس لك ولاية. وبحثنا عن ولي أقرب، فإذا امتنع الأولياء كما هو الغالب يقولون إذا كان أبوها ما زوجها ما حنا ملزومين، إذا امتنع الأولياء الآخرون انتقلت المسألة إلى ولاية القاضي، وفي هذه الحال يجب على القاضي أن يزوجها من هو كفء وأن لا يمنعها. فالحاصل أن هؤلاء الوافدات ممكن بل واجب إذا أردنا أن يتزوجن أن يذهبن إلى المحكمة ويبين الحال للحاكم الشرعي وهو بدوره يزوج. نعم. إذا كان من دون ولي، إذا كان من دون ولي فالنكاح فاسد لا يصح، ولا يجوز للزوج أن يجامعها أو يعاشرها أو يخلو بها بناء على هذا العقد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح يصح إلا بولي. والواجب عليك إذا كنت تعلم هذا يقينا الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة هناك إما المحكمة أو الإمارة.

0: فما رأيكم؟
1: هذا ينبني على الخلاف. ثم إن فعله لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حجة لا يدل على الوجوب. هل علّه استحسن ذلك رضي الله عنه لما أغمي عليه، استحسن أن يقضي ما فاته، ولكن القول الراجع أنه لا يلزمه القضاء، أي لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة. فلو أن إنسانا أصيب بحادث وبقي مغمى عليه لمدة يومين أو ثلاثة ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه. لكن لو كانت سبب الإغماء اختياريا بحيث يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يوما أو يومين لم يصح من البنج، فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء، لأن إغماءه كان اختياريا. نعم. في السؤال
2: شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية بالسواد،
1: نعم،
2: إذا وجد داعية ذو قدم راسخة في العلم يغير هذا بالسواد، فهل يكون الخلاف معه خلاف يعني ينبني عليه ولا وبراء، أو مثلا يعني منكر بناء على راجح القول أنه لا يجوز تغييرها بالسواد، أم أنه له وجه ويعذر، ومثل مثل المسائل الخلافية؟
1: الواجب على الإنسان أن يجعل ولاءه وبراءه مبنيا على دليل من الشرع لا على هواه. فإذا قدر أن أحد من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن يتبرأ منه أو أن يعاديه. أرأيت لو أن إنسانا صلى بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأ، هذه عند من يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل كبيرة، من كبائر الذنوب أن يصلي بلا وضوء. فهل إذا رأينا شخصا يقول لم يتبين لي وجوب الوضوء من لحم الإبل فأنا أصلي ولا أتوضأ منه، هل نقول يجب أن نعاديه؟ الجواب لا، بل ولا يجوز أن نعاديه ولا أن نحمل عليه حقدا. كذلك أيضا لو رأينا شخصا يرى أن صبغ اللحية بالسواد لا بأس به، نعم، فإننا لا نعاديه، لكن نناقش حتى يصل كل منا إلى الحق. فإن لم يتبين له الحق وعلمنا أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعاديه. أما لو علمنا أن الرجل مصر على رأيه وهواه وقال نعم هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذا ولا أريد أن أتحول عنه، فهذا يكون قد عصى الله على بصيرة، ولا مانع من أن نهجره إذا كان في هجره مصلحة.
3: بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى، وإذا أتى في الساعة الواحدة بالليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل، أما يعني في السيارة يقطع الوقت، هل يعتبر هذا بات في منى وما يتحقق المبيت يعني؟
1: المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له. قال العلماء وكلمة رخص تدل على أن الأصل الوجوب، لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابلة أمر واجب. فالواجب على الإنسان أن يبحث قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكانا فله أن ينزل في مزدلفة ويبقى فيها، ولا نلزمه أن يذهب إلى منى يدور في السيارة معظم الليل أو يجلس على الأرصفة فيه السيارات وقد يكون خطرا عليه. بل نقول إذا لم تلق مكانا في منى فاجلس في مزدلفة، أو على الأصح اجلس عند منتهى الخيام، ولا يلزمك أن ترجع إلى منى. هنا عندك لا ما لا يلزم شيء ما دام بحث ولم يجد فلا يلزم.
3: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهذا وأمثاله؟
1: رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل الإطلاق، لكن لو رأينا رجلا مسلما مقصرا في عمله ورجلا كافرا أتى بعمله على التمام فلنا أن نقول هذا في عمله أفضل من هذا في عمله، أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم. ويخشى على المرء إذا فضل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه الأجور إذا كانت الأعمال كافرة، إلى صناديق من؟ إيش؟ الكفار. ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم، فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هؤلاء العمال تكون سكاكين وخناجر في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار. فالإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور من كل جانب. أما لو كان هؤلاء الكفار من جنس مسالم للمسلمين لم يأتي المسلمين منهم ضرر فالأمر أهون. نعم الأخ مصطفى.
0: النسيان
1: جهل والنسيان
0: بالنسبه
1: للمحكم، هل يسقطان الاثم ام يسقطان الاثم والفدية كمن نسي المبيت
0: والليالي منه؟
1: اما بارك الله فيك الواجبات فالجهل فيها والنسيان يسقطان الاثم ولا يسقطان ما يجب في ترك هذا الواجب. ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الطمأنينة في الصلاة عن الرجل الذي الجاهل بها. وأما المنهيات فالجهل فيها والإنسان يسقط الإثم ويسقط الحكم المترتب على فعل هذا المحظور، وذلك لأن المترتب على فعل هذا المحظور لا يرفع الحظر بعد وقوعه. مثلا رجل صلى بغير وضوء الناس فصلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ورجل آخر تكلم في الصلاة ناس فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة الصلاة.
0: هل نستطيع أن نأخذ قاعدة أن الجهل في بلاد المسلمين لا يعد عذرا وخاصة
1: لا هذا ينظر الواقع ينظر في الجهل هل سببه تفريط الفاعل بعدم السؤال أو أن هذا ولي شاع في بلده ولم ينقل له خلافه ولم يكن على باله خلافه، فالثاني يعذر والأول لا يعذر.
4: طيب يا شيخ صليت في أحد المساجد فرآني أحد الشباب في البلد سلم علي وقال يا أخ أنت من أي الجماعات؟ قلت يا أخي كلنا من المسلمين إخوان يعني، فأصر إلا قال لا إما أن تكون من جماعة الحديث أو من جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين، فأخذنا مدة حتى أنه يعني هذا الأخ تبين أنه من غير المسجد ولا مسلمين، فقلت نريد نصلي قال لا ما نصلي سوى إلا أعرف أنت من أي جماعة. وتعلم حضرة الشيخ والأخوان جميعا أن هذا التفرق أحد
5: أحدث الآن يعني بين الإخوان وبين طلبة العلم شرا كبيرا وخلاف. أرجو نصيحتكم وجوابكم.
1: أرى أن مثل هذا يجب أن ينبذ، أي مثل هذه الطريقة يجب أن تنبذ، والناس كلهم والحمد لله سواء، كلهم مسلمون، فجوابك أنت جواب صحيح في محله. وأما أن نفرض على الناس أن يتحزبوا، هذا من أهل التبليغ، وهذا من السلفيين، وهذا من الأخوان المسلمين، وهذا من جمعية الإصلاح، وهذا من جماعة السنة وما أشبه ذلك، فبلادنا الحمد لله تحتاج إلى هذا. يمكن البلاد الأخرى تحتاج، لأن الأحزاب فيها فرضت نفسها، لكن عندنا والحمد لله ما فيه. فهؤلاء الذين يدعون إلى الحزبية لا شك أنهم جانون على أنفسهم وعلى إخوانهم، وأنهم سيجرون البلاد إلى نزاع طويل وأحزاب متعددة. فنصيحة الأخ الذي قال لك هذا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يعلم أننا إخوة على ملة واحدة تحت ظل شريعة واحدة والحمد لله. وأما أنت لازم تقول أنت من الإخوان أو من التبليغيين أو من أهل الحديث، كلنا أهل الحديث، كلنا أهل القرآن. نسأل الله هذا، نسأل الله الهداية للجميع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
6: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. ما جاء في البينة على المدعي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. حدثنا حجاج، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا ثوبان، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمسه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. باب شهادة المختبي. وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة. وقال الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يأمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل: لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقطى بالزيادة. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خير، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلت: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. والتثبت فيه. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. باب شهادة القاذف والسارق والزاني. وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم. وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشهد على جور. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. قالت: سليمان ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. حدثنا زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه، عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. باب شهادة النساء وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. باب شهادة الإماء والعبيد وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل: دعها عنك، أو نحوه. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد، حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيفتيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، فخرجت أنا وأم مصطح قبل.
8: أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
9: استووا استووا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان. باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، فلم يخص مكانا دون مكان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. باب إذا تسارع قوم في اليمين. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال: في أنزلت. باب: كيف يستحلف؟ قال تعالى: يحلفون بالله لكم. وقوله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية قال: ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. باب: من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. باب: من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وذكر إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة. وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال: وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا. فبسط يديه 3 مرات. قال جابر: فعد في
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الشورى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. وما بعدها من الآيات. قال رحمه الله: قوله تعالى: حاميم عين سين قاف. سئل الحسين ابن الفضل لما قطع حاميم عين سين قاف ولم يقطع كاف ها يا عين صاد، فقال: لأنها سورة أوائلها حاميم، فجرت مجرى نظائرها، فكان حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره، ولأنهما عدا آيتين وأخواتها مثل كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء عدت آية واحدة. فحاصل هذا أنه ذكر سببين: أن أولها حاميم ففصلت عن قوله عين سين قاف، كما هو الشأن في عدة سور من القرآن تسمى الحواميم أو تسمى آل حاميم. وأيضا لأنهما عدت آيتين. بقي قوله: فكان حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره، ليس كذلك، لأنها هي حروف، هذه أحرف فلا تكون مبتدأ وخبرا.

0: وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كاف ها يا عين صاد أخواتها أنها حروف التهجي لا غير، واختلفوا في حاميم فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلا، وقال معناها حمى أي قضي ما هو كائن. والصحيح أنها حروف ليست أسماء حتى تكون مبتدأ وخبر، وليست أفعالا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حاء حلمه، ميم مجده، عين علمه، سين سناؤه، قاف قدرته أقسم الله بها. وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح حاء حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش، ميم ملك يتحول من قوم إلى قوم، عين عدو لقريش يقصدهم، سين سيء يكون فيهم، قد يطلق السي يطلق السي على الشيء القبيح، سيء يكون فيهم أي شيء قبيح سيء يكون فيهم، قاف قدرة الله النافذة في خلقه. والصحيح في هذه الأحرف ما سبق بيانه مرارا أنها أحرف من سائر الأحرف الهجائية، لا يظهر معناها إلا إذا بنيت منها كلمات، إذا بنيت منها كلمات ظهر المعنى في الكلمة. وأما هذه الحروف بمجردها كما هي مفرقة في أوائل السور فليس لها معنى كشأن الحروف في اللغة العربية. ولا يلزم على هذا أنه يكون في القرآن شيء ليس له معنى، بل قال أهل العلم إن ذلك ورد لحكمة عظيمة. وهي إثبات عجز المشركين عن الإتيان بمثل هذا القرآن، أي هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو بلغتكم ومركب من الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين، ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول، والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور كما قرن في آخر آية في سورة الحج،
1: وكما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء قبلك كذلك يوحي إليك.

0: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبله. ترى ابن كثير يوحى بفتح الحاء وحجته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فعلى هذه القراءة قوله الله العزيز الحكيم تبيين للفاعل، كأنه قال من يوحي، فقيل الله العزيز الحكيم. وقرأ الآخرون يوحي بكسر الحاء، الله العزيز الحكيم يكون فاعلا، اسم الجلالة فاعل، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. قال عطاء بن عباس رضي الله عنهما يريد أخبار الغيب، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا، نظيره في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. أما التي في سورة مريم فظاهرة أنها تكاد تتفطر من قول المشركين اتخذ الله ولدا، وأما هذه الآية في هذه السورة فلم يذكر فيه قول المشركين اتخذ الله ولدا، وإنما المعنى كما قال جماعة من المفسرين تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي من إجلال الله وعظمته وسلطانه، فتكاد تتفطر تعظيما لله. ولذا قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي كل سماء تتفطر فوق السماء التي تليها. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. نعم، لأن هذه الآية عامة لمن في الأرض، بينتها الآية الأخرى التي في سورة غافر، ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذه الآية تبين استغفار الملائكة لمن في الأرض أنه للمؤمنين خاصة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل. لم يوكلك الله بهم حتى تؤخذ بهم. وكذلك مثل ما ذكرنا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، مكة يعني أهلها ومن حولها يعني قرى الأرض كلها، ففسر البغوي رحمه الله من حولها بقرى الأرض جميعا، وهذا هو معنى الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق، فمن حولها جميعا في الأرض، وليس المراد من حولها الذين في الجزيرة فقط كما يقوله طائفة من اليهود وأمثالهم الذين أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس، قالوا هو رسول العرب خاصة الذين في الجزيرة. فهذه الآية ليس فيها دلالة على ذلك، لأن هذه الآية مبينة بآيات أخرى ما المراد بمن حولها. ولعله يكون في هذه الآية فائدة، وهي كما قاله كثير من أهل العلم أن مكة هي مركز الأرض ووسط الأرض، تتوسط الأرض كلها، فكل الدنيا حول مكة، فيكون الحكمة من ذكر قوله أم القرى ومن حولها إثبات هذا الأمر. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى أهل الأرض كلهم، قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتنذر يوم الجمع، أي تنذرهم بيوم الجمع، وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهل الأرض، لا ريب فيه، لا شك في الجمع أنه كائن، ثم بعد الجمع يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال حدثنا أبو منصور الحمشاذي بالحاء وتقديم الميم حمشاذي، حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو عثمان سعيد ابن عثمان التنوخي حدثنا بشر ابن بكر حدثنا سعيد ابن عثمان، كذا في النسخ سعيد ابن عثمان، وأظنه خطأ والصواب سعيد ابن سنان، فهو الذي يروي عن أبي الزاهرية وهو الذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك نعم ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. عند من؟ أنت أحصاها، قلنا يتضمن ثلاث مراتب. مرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من
1: قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السفنة.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إننا ليجب علينا أن نحمد الله عز وجل كثيرا، وأن نشكره كثيرا، لما أسدى من الخير وأنعم وأولى وأكرم. وفق وألهم من هذه الاجتماعات التي يرجى نفعها عاجلا وآجلا دنيا وأخرى، فهي اجتماعات تذكيرية وعظية تفقيهية علاجية لقلوبنا وأمراضنا ومعالجة ما نحتاج من ذلك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم، فهو الشفاء العاجل، وهو الرحمة من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وإن مثل هذه الاجتماعات لاجتماعات في بيوت من بيوت الله تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فالحرص عليها والظفر بها ظفر لغنائم عديدة، ظفر بعلاج القلوب، ظفر بطمأنينة النفس، ظفر بسكينة، ظفر برحمة الله سبحانه وتعالى. فإن وعد الله لا يخلف، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإننا لنسعد حين نرى مثل هذه الوجوه، وجوه إخواننا وأحبتنا أهل السنة وسائر المحبين والسامعين حاضرين وغائبين، نسعد والله ونعتبر هذا من نعيم الدنيا. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، جنة الرضا بالله، جنة طاعة الله، جنة مثل هذه الرياض، رياض العلم، رياض الهدى، رياض الخير والسكينة، مجالس علم، مجالس، هذه المحاضرات مجالس علم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. مجالس علم، مجالس حلال والحرام، مجالس تفقيه، مجالس تذكير ينتفع بها الخاص والعام ممن وفقه الله. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطريقة السلف
1: التي كان يحضر المجلس الألوف المؤلفة، إما مجلس تحديث وإما مجلس تذكير وإملاء، يتخلله من القرآن والسنة والطرائف والتحف العلمية. هذه طريقة السلف عليهم رضوان الله، الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية: ليس عند أهل السنة قديما وحديثا إلا هذه الثمار اليانعة والدرر النافعة. كتاب سنة، علم نافع، دعوة إلى الله عز وجل، إلى كتابه وسنة نبيه وطريقة من اهتدى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ذاكرين ومذكرين على أن هذه الحياة ليست دائمة، وأن هذه الدار ليست مستمرة قائمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه طريقة الزاد الذي ينفع يوم المعاد، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبهذه المناسبة أشكر إخواني السامعين في هذا المسجد المبارك، المسجد السلفي في هذه القرية المباركة، في هذا المجتمع الطيب، مجتمع طيب بشهادة القاصي والداني والمحب والمبغض، مجتمع بارك الله له في السنة وأحب السنة ودعوا إليها، مجتمع الشعائر فيه قائمة، شعائر دين الله، والمكارم فيه ثابتة، تمر في الطريق فترى الحجاب وترى الحشمة وترى حسن التعامل وترى الوفاء في الوعود وترى خيرا كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وعلى أهله أن يزدادوا من شكر هذه النعمة ويحافظوا عليها وعلى امتيازها بطاعة الله. شكر الله لأخينا المقدم وأخوينا الشاعرين بما يذكرون به من نعم الله لهذه الخير، لهذه الخير وهذه الدعوة. وموضوعنا في هذه الدقائق عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فالله ذو العظمة، الله ذو الكبرياء، الله ذو الجبروت والملكوت. واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى يبعث في القلب إجلاله وتكبيره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والخوف منه والرغبة فيما عنده وابتغاء فضله وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره، وتوقيره سبحانه وتعالى، فكان تذاكر ذلك من الأهمية بمكان. وإنك لترى الإخلال عند الإنسان في حاله ومقاله وفعاله بقدر ضعف تعظيمه لربه، وترى عند آخر القيام بدين الله والحب لله وفي الله ومن أجل الله والقيام بشعائر الله بقدر تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث: اختلف في معنى من أحصاها دخل الجنة، فقال البخاري ومحقق أهل العلم أو قال العلماء: أحصاها حفظها، كما جاء مبينا في الروايات الأخرى: من حفظها دخل الجنة. ويندرج تحت ذلك مع حفظها أيضا العمل بمدلولاتها، العمل بما تضمنته. ومن أجل أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم، فقد ثبت عند أبي داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقرأها، قال: يقرأ مترسلا إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله، وإذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، وجعل يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ورفع ثم ذكر سجوده، وفعل ذلك في سجوده، أي من هذا الذكر. وشاهدنا أن الله عز وجل ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في عديد من كتابه، إن ذلك في آية الكرسي، تلك الآية التي هي أعظم آية في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية معك أعظم يا أبي بن كعب؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: يهنك العلم يا أبا المنذر، هي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أثبت الله عز وجل فيها حياته، توكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، هذه من عظمة الله سبحانه، دوام حياته وعظم حياته، دوام قيوميته، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لأحد إلا به. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من عظمته أنه لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل الكون له، السماء وأفلاكها، وهكذا السماء وأملاكها، والأرض وفجاجها، والبحار وأمواجها، والصحاري وما فيها من ذرات ومخلوقات، كلها لله سبحانه وتعالى، يعلم ما فيها ويحصي عددها، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه عظمة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لا تكون لأحد. فكل هذا الكون يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم كل أخضر ويابس، وما تسقط من ورقة، أي ورقة على الوجود تسقط لا يعلمها، من أي شجرة، من أين كانت وحيث كانت. من الذي يعلم البحار وأمواجها، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من عظمة الله، لا أحد يستطيع أن يشفع يوم القيامة إلا أن يأذن له ويرضى عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهكذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، جميع الكون، جميع المخلوقات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وظواهرهم وبواطنهم، وما لا يعلمون من أنفسهم. أنت ما تعلم من نفسك ما يعلمه الله، الله يعلم متقلبكم ومثواكم. كم عندك من أمراض لا تعلمها والله يعلمها، كم عندك من وساوس لا يعلمها من بجانبك والله يعلمها. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى يبعث عندك المراقبة لله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلم كل شيء من الخلق، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم الله عليه، ما شاء أن يطلع العباد إليه. أطلعنا على أمور مضت وأنبياء خلوا وقصص حادثة حدثت وأمور ستأتي، إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه، وهو العلي العظيم. هذه الآية كلها تبين عظمة الله، كل فقرة منها، كل فقرة، كل كلمة منها بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة أفردها أهل العلم بالتصنيف لما ضمنه من عظمة الله جل وعلا. وذلك الهدهد لما هم سليمان أن يذبحه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني تفقد الطير لأنها ملكه، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني امرأة وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله، لا إله إلا الله. يا هذا الطير يعني أبعث الله فيه غيره على التوحيد وأنكر على أولئك العباد للشمس، ورجع إلى نبي الله سليمان يخبره بصفة ما رأى من عبادة غير الله، ولم يعلمه سليمان عليه الصلاة والسلام حتى أطلعه الله عن طريق هذا الطير يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض مخبوء ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. العظيم صفة لله، اسم لله سبحانه وتعالى، شيء عجيب. موعظة بليغة من هذا الطير وغيرة هذا الطير، وفي ذلك إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وأثبت الله سبحانه وتعالى هذا الاسم لنفسه، اسم العظمة، اسم العظيم وصفة العظمة، لقوله سبحانه وتعالى أما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم، أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، حق لا شك فيه. سبح باسم ربك العظيم، سبح على هذه، سبح ونزه الله، واعلم أن الله عز وجل عظيم. وأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه هذا الاسم في سورة آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ورب العرش وهو العظيم سبحانه وتعالى. هذه كلها دلالات على أهمية النباهة لهذه الأسماء العظيمة ومدلولاتها، وهو رب العرش العظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جاءه كرب وهو تعليم لنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي هذا الحديث إثبات العظيم الحليم، ومن أسباب تفريج الكرب دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم، وذكر هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن استجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يعظم الرب سبحانه وتعالى. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة قلت يقرأ بها، ثم افتتح النساء قلت يسجد يركع بها، ثم افتتح آل عمران قلت يركع بها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل الحديث، قال ثم ركع فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كان ركوعه قريبا من قيامه، قريب من قيامه، وهو يكرر هذا الذكر وهذا التسبيح نحو من قيامه، على مقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران، على مقدار ونحو مقدار قراءة 5 أجزاء وقريب من الربع، ربع جزء، وهو يقول هذا راكع، يقول هذا الذكر تعظيم لله، يعظم الله، لا يزيد على هذا كما جاء عن حديث: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعظم الله سبحانه وتعالى. هذا هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن أمر عظمة الله عز وجل تتجلى آثارها في الإنسان في إقامة توحيده وإقامة دينه وإقامة شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من عظم الله عظم شعائره، عظم دينه، عظم كتابه، عظم أنبياءه ورسله تعظيما شرعيا يريده الله ويرضاه ويحبه، عظم ذلك تتجلى في إثبات أن الله سبحانه وتعالى له الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، لا ينازعه في ذلك شيء. وفي الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته، وفي لفظ عذبته، عذبته. فمنازعة رب العالمين في عظمته وفي كبريائه وفي ملكه عرضة، عرضة لتعذيب الله سبحانه وتعالى، صلى الله السلام والعافية. إن عظمة الله، تعظيم الله، إن تعظيم الله يتجلى في العبادة له، تعبد له، والإذعان له، وفي سؤاله، وفي الخوف منه، وفي معرفة أن لا خالق سواه، ولا رازق سواه، ولا مدبر للكون سواه، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أبدا أن أحدا يدبر الكون أو يتصرف في الكون في ذرة منه، أو يتصرف في نفسه هو، أو يتصرف في غيره أبد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض، قل لنبيه، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. الله يذكر عباده، ذكر المشركين بمعرفتهم لهذا، أنهم كيف يتذكرون وقد علموا أن الأرض ومن فيها هي لله؟ قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. كيف سحرتم عن هذا وابتعدتم عن هذا وأنتم تجيبون أن الكون يتصرف فيه الله وأنتم من ضمن من يتصرف فيه الله سبحانه؟ ما الذي أبعدكم عن الإيمان؟ ما الذي أبعدكم عن اليقين والتعبد لله سبحانه؟ هذه عظمة، والله عظمة. من عظمة الله تدبيره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون، يدبر الأمر. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فتدبير الكون والمخلوقات والأمواج والأفلاك والأرض والسماوات ليست إلا لله، وهذا من محض عظمته سبحانه وجلاله. ولو أن أحدا سولت له نفسه في ذلك شيئا قسمه الله، ما هو إلا من تسويلات الشيطان. لا أحد يملك مثقال ذرة، فقط مثقال ذرة في هذا الكون، لا في صحته وأحياء حياته وموته وتدبيره لنفسه ولا في غيره. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قطمير الذي اللفافة التي على النواة لا يملكها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أنا وأنت واجب أن نستمع لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا سبحان الله، كلنا أرض كلها بمن فيها وقدراتها ما يستطيع خلق ذباب، والله ما يستطيع ولو اجتمعوا كلهم. وأكبر من ذلك وأعظم ما يتحداهم الله سبحانه وتعالى به وتظهر فيه عظمته في هذا المخلوق: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه. يأتي الذباب يسلب من هذا الطعام ولا يستطيعون استخراجه ولا دفعه. وضعف الطالب والمطلوب. الذباب ضعيف وهذا الخلق ضعيف. كل هذا يثبت عظمة الله وكبرياء الله في هذا المخلوق الضعيف. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا في الأرض، طيب وماذا؟ وما لهم فيهما من شرك. ما أحد شارك رب العالمين في شيء منها. وبعد ذلك: وما له منهم من ظهير. ما أحد ساعد رب العالمين وعاونه في ذلك. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. كبير، تعظيم الله تكبيره وإجلاله. تأمل هذه الآية. أهل العلم يقولون هذه الآية تجتث الشرك من أصوله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا لهم ملك فيها ولا مثقال ذرة، ولا شاركوا الله عز وجل، ولا اتخذ واحدا منهم معينا. قال الله سبحانه وتعالى في بيان تعظيمه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. من عظمة الله أنه ما أحد شاركه في ملكه. فمن زعم أنه يشارك الله أو أنه يتصرف في شيء من الكون هذا منازع لرب العالمين في خلقه وملكه وتدبيره. أنا وأنت كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا وأنت كلنا لله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أما ربك بغافل عما يعملون. أنا وأنت يدبرنا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلون والملائكة، لا أحد يتصرف في هذا الكون بشيء. الله سبحانه وتعالى لا يشركه في ملكه أحد ولا يشركه في حكمه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يا سبحان الله، رسول الله ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أبعد رسول الله أحد يستطيع أن يملك لنفسه ضر أو نفع أو لغيره؟ لا أحد. قل لا أملك لكم ضرا ولا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كل ذلك من عند الله. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا يغني عنك من الله شيئا. وهكذا أنت بنفسك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح

ولا حياة ولا نشورا، لا يستطيع أن يملك شيء، فكيف يملك لغيره؟ كيف يتصرف في ذرة من هذا الكون؟ لهذا يجب أن الإنسان يستحضر عظمة الله سبحانه، عظمة خلقه، خلقه وتصرفه في ملكه وفي رزقه. أكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم؟ طيب ما يستطيع يرزق ولا يعلمها حتى المعلم حتى العلم ولا يعرفها حتى المعرفة، لا يستطيع أن يفعل ذلك شيئا. لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. كم من الدواب في أرض الله من عظمة الله سبحانه وكبريائه أنه يعلمها ويرزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ما من وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. استحضر هذه الآية وأمثالها كيف ترى في ذلك تتجلى لك عظمة الله سبحانه. دابة صغيرة كبيرة في أي أرض الله في كون الله سبحانه وتعالى يعلمها ويرزقها ويعلم قرارها في ظلمة الليل في أي حال ويعلم مستودعه. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حالها. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الآلي يلي ويرى نياط عروقها في جسمها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. يعني هذا يصف عظمة الله سبحانه وتعالى واطلاعه وعلمه وإحاطته بكل شيء. فيا عبد الله تحضر عظمة الله سبحانه، من عظمته أنه لا كفء له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ألا ممسك لها أي رحمة دنيوية أخروية على أي حال. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا كله من عظمة رب العالمين، أن لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون شيء. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمة كم فيها من أهل القدرات وأهل الإمكانيات ولكن والله لا يستطيعون بأجمعهم أن ينفعوك شيئا ولا يضروك شيئا إلا بإرادة الله. هذا كله من تصرفه في الكون وتسير العباد وأخذ نواصيهم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا كله من تصرفه في الكون ومن ملكه وتدبيره لخلق لعباده ومن عظمته كتابه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة لا يأتون بمثله ولا بعشر آيات من مثله ولا بسورة من مثله من قصار السور أبدا. وهذا يدل على عظمة الله. ومسيلمة لما أراد أن يأتي بشيء من القرآن وينازع الله عز وجل في عظمته وكبريائه فضح نفسه، فضح نفسه. كان عنده عمرو بن العاص قال اليوم محمد أنزل عليه قرآن، قال ما هو؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا أنزل علي مثله، قال ما هو؟ قال يا وبر يا وبر ما أنت إلا أذن وصدر وكلك طرف ونقر. بدأ يهزأ بهذا الكلام السامج. قال والله إنك لتعلم أني أعلم، تعرف حتى مني أنك كاذب، أنك كذاب. فهو يقول له أنا أنت تشعر تعرف حتى أنا فضلا عن غيري أني ما أنا مصدقك في هذا، أنك كاذب.

0: فضيحة أن يأتي الإنسان ينازع رب العالمين في عظمته وكبريائه وما هو من خصائصه، يفضح الإنسان نفسه وينازع الله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكتاب: روح ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من الذي يستطيع مثلها يأتي بهذا القرآن؟ فأتوا بسورة مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه كلها تدل على عظمة الله، ومن تلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، حديث جابر عند أبي داود، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الرحمن من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. انظر خلق عظيم، هذا خلق من خلق الله فقط، من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، هذه المسافة التي هي عدة بنانات من هذا الإنسان في هذا الخلق العظيم، الخلق من خلق الله، مسيرة 700 عام. جاء في خارج هذا الحديث على الجواد المضمر أو السريع 700 عام. وفي حديث أبي هريرة عند أبي يعلى والحاكم بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحان ربنا ما أعظمه، سبحانك ما أعظمك. جاء في الرواية الأخرى فيقول: ما عرف عظمتي من حلف بكاذبا. يعظم الله. قال شيخنا رحمة الله عليه في هذا الحديث: لا تعارض، فإن هذا ملك على صورة ديك كما فسرت، كما في جاء في الرواية الأخرى ملك، مرقت رجلاه الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. تذكر يا أخي عظمة الله، تذكر خلق الله سبحانه وتعالى، وأن من عظمته في نفسك أنت تتجلى لو تفكرت في نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه كلها عظمة الله. عباد الله، إن مقصودنا معشر المسلمين من هذه الحياة هو أن نعظم ربنا فنعبده كما أحب وشرع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أن نفرده بالعبودية وحده لا نشرك به أحدا. إن من أشرك مع الله عز وجل في خلقه وملكه وتدبيره وفي عظمته وفي كونه واعتقد ذلك الاعتقاد أو نحو ذلك أنه يعرض نفسه لعذاب الله. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن عظمة الله تبعث فيك الإخلاص لله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، فإن المرائي يجعل ربه أهون الناظرين إليه، ويريد أن يرضي الناظرين من البشر ولا يبالي بنظر الله سبحانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن عظمة الله سبحانه وتعالى تبعث فيك المراقبة لله والتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تعظيمه وإجلاله وتكبيره وتوقيره وعبادته حق عبادته سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وأشكر الله وأثني عليه الخير كله، وأشكر إخواني السامعين الحاضرين والغائبين على حضورهم واستماعهم ودعوتهم ومحبتهم وتآخيهم وتزاورهم وحملهم لهذه الدعوة. إن هذه الدعوة دعوة الله، إنها دين الله، إنها دين الله، فواجب على كل مسلم أن يشعر بالمسؤولية، أن يكون على مستواها، أن يعرف أنه لن يتخلى عن هذا، أنه ما له عذر في هذا الواجب، أن يقيمه في نفسه وأهله ومن يلي، حباً لله ولدين الله ولشرع الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بإذعان الله سبحانه وتعالى توحيد وإخلاص، وإن حصل شيء من إطالة فالموضوع يستدعي ذلك، فإنه والله لا نعطيه حقه، ولكن الله له العفو، نسأل الله عفوه توفيقه وهداه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد

ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.

يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه

أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.

قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآية.

يعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك.
0: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، رمزت لاسمها بالحروف حاء عين. أختنا تقول في قضية لها: ما الحكم في شخص محافظ على دينه ولكن تنتابه بعض الوساوس ولكنه لا يتلفظ بها، كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالوصية لهذا الرجل الذي تنتابه بعض الوساوس أن يتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وأن يكون عنده العزم القوي على طاعة الله والاستقامة عليها في الصلاة وغيرها وفي الوضوء وفي الغسل، ليحذر وساوس الشيطان وليستعيذ بالله من نزغاته. وإن كانت الوساوس فيما يتعلق بالله والآخرة فليقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي في طريقه وعمله الطيب ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الخبيثة. نعم،
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: قرأت في أحد الكتب قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القمر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
1: هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، كل هذا كذب. من فاتته الصلاة إن كان عن نوم أو نسيان فليصليها وليقضها، أما إن كان تعمد ترك الصلاة فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها فلا بأس، وإلا فلا يلزمه القضاء، التوبة تكفي. إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة. يقول الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ترك الصلاة عامدا كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، نعوذ بالله من ذلك، والواجب عليه التوبة في ذلك. أما إن كان نسيان أو نوم فهذا متى ذكر أو استيقظ يبادر يصلي الصلاة والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. تقول: أذهب لزيارات بعض الأقارب ولكني ألاحظ أنهم لا يرحبون بي وأشعر بعدم رغبتهم في زيارتي، فهل أقطع زيارتهم علما بأنهم من الأقارب ومن ذوي الأرحام كما قلت جزاكم الله خيرا؟
1: الأفضل أن تزوريهم وتؤدي حق الرحم وأبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكاهن، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا رأيت منه الجفاء فأنت كوني خيرا منهم، صليهم بكلام طيب والزيارة الطيبة، وأنت على خير وعلى أجر والحمد لله. نعم.
0: من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول: ها ألف ألف مصرية. أختنا بعثت ب3 رسائل دفعة واحدة، ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال. تقول: إنها تعطي جزءا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها وأولاد أولادها فلا بأس. الإخوة والأعمام والأخوال وبني العم وبني الخال ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء وأعطتهم الزكاة فهذه صدقة وصلة. طيب
0: جزاكم الله خيرا. كان علي أن أصوم في الحج 10 أيام لعدم استطاعتي تقديم الهدي، فلم أستطع أن أصوم أيام في مكة بل صمتها جميعا بعدما عدت إلى أهلي، فهل ما فعلته صحيح؟ صاحب هذا السؤال هو المستمع راي عين أسمالي من الرياض.
1: الواجب أن تصوم 3 أيام في الحج قبل عرفة أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز أو مرض أو غير ذلك صمت 10 جميعا في أهلك وبلدك والحمد لله ولا شيء عليك.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء من القرآن الكريم في سجود الصلاة فرضا كان أم نافلة؟
1: نعم يجوز الدعاء في دعوات القرآن إذا كان ذلك على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، لكن إذا دعا مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب، أو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لا بأس على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة. فدعوات القرآن إذا قيل في السجود أو في آخر التحيات على سبيل الدعاء والضراعة إلى الله لا على سبيل القراءة لا حرج فيها.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أدى الحج وهو محافظ على أركان الإسلام إلا أنه ارتكب بعض المعاصي، هل يؤثر ذلك على أعماله الطيبة جزاكم الله خيرا؟
1: الحج صحيح
0: الحمد لله،
1: ولو كان عنده شيء من المعاصي الحج صحيح، لكن ما يكون مبرورا إلا إذا كان صاحبه ليس بفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث وهو الجماع ودواعي ولا فسق المعاصي. فإذا كان حين حج يأتي بعض المعاصي حجه ناقص، ولكنه يبرئ ذمته من الفريضة، لكن يكون حجه ناقص لا يكون مبرورا يكون ناقصا، إذا كان مثلا يأكل الربا أو عند عقول والديه أو أحدهما أو قاطع للرحم أو يغتاب الناس يتعاطى الغيبة أو ما أشبه ذلك، أو خان في معاملة أو غش في معاملة، كل هذه معاصي يكون حجه ناقصا ودينه ناقصا وإيمانه ناقصا، ولكن لا يكفر بذلك ولا يطول حجه بذلك ما دام على الإسلام والتوحيد والإيمان بالله ورسوله. هذا اللي عليه أهل الحق من الصحابة ومن بعدهم، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين استقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العمل، هؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان وهم أهل التقوى والبر. فإذا وقع من أحد المعصية صار نقصا في الإيمان، ضعفا في الإيمان، لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، وحجه صحيح وصلاته صحيحة صومه صحيح، لكنه يأثم بالمعصية التي تعاطاها كالغيبة أو أكل الربا أو غش في معاملة أو أشبه ذلك، يكون نقصا في إيمانه نقصا في صومه نقصا في حجه. نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخوين عبد الجليل عباس ومحمد علي رسالة وضمناها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولون ما هو العمل الذي ينفع الميت جزاكم الله خيرا؟
1: الأعمال التي تنفع الميت كثيرة، منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار وضعافة الحسنات، الدعاء للأموات المسلمين من أهم القربات والطاعات، قد شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء للميت والترحم عليه. ومنها الصدقة عن الميت، كون قريبه أو أخيه في الله يصدق عنه ينفع الميت بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير ذلك من أنواع المال. فالصدقة تنفع الميت بإجماع المسلمين وبالنص على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، كل هذا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوصية لجميع إخوان المسلمين الدعاء لإخوان المسلمين والدعاء لأقاربهم ووالديهم المسلمين، الدعاء لهم والترحم عليهم والصدقة عنهم، كل هذا ينفعهم كثيرا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع سيد محمود أحمد سليمان من مصر رسالة وضمنها هذا السؤال، يقول: إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أصدرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟
1: عليك طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح كاه على النخيل وعن غطاء الرأس مثل ذلك. إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة متفرقة، أو ذبح كاه في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن لبس المخيط المقطع مثلا، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك، لكونك تعمدت ذلك وأن تعلم أنه لا يجوز لك، لكن للأسباب التي ذكرتها.
0: جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة تقول في نهايتها: المرسلة أختكم في الله. أختنا في الله ضمنت رسالتها أكثر من 5 أسئلة، فتسأل في أحدها عن حكم من نسي التسمية عند الوضوء. جزاكم الله خيرا.
1: من نسيها عند الوضوء فلا في ذلك،
0: الحمد لله،
1: ولو تعمدها فوضوءه صحيح عند أكثر أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، صواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة فقط، ليس عليه إعادة الوضوء، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء. فإن نسي ذلك أو جهل ذلك أو شك في وجوب ذلك فوضوءه صحيح والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. اشرحوا لنا حديث المائلات المميلات. جزاكم الله خيرا.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء أولا رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، مثل الشرطة أو غير الشرطة الذين يضربون الناس بغير حق. هؤلاء من أهل النار، هذا وعيد يجب الحذر على الجندي وعلى غير الجندي ألا يضرب الناس إلا بحق، ليس يضرب الناس بغير حق. الثاني نساء، الصف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة بخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث كاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن الثياب الرقيقة أو القصيرة، فهن كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة، وهذا منكر عظيم وفتنة يجب الحذر منه. وقال بعضها العلم أنها كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها بسبب المعاصي كثيرة. وبكل حال فهن عاصيات بالتبرج وإظهار محاسنهن أو ببقية المعاصي سوى ذلك، فهذا من العري. عاريات بالمعاصي كاسيات بالملابس أو بالنعم، فالواجب على كل امرأة وكل مسلمة تقوى الله وأن تكون بعيدة عما حرم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
1: مائلات مميلات، مائلات عن الحق، عن العفة، عن الاستقامة، مميلات لغيرهن من النساء بدعوتهن إلى الباطل وتزيين الباطل لهن ونحو ذلك، فالواجب الحذر من ذلك، أن تكون مستقيمة على الحق ولا تميل عنه، وليس لها أن تميل غيرها أيضا، فعليها أن تنصح لله ولعباد الله، وأن تكون مستقيمة على الحق والعفة، وأن تبتعد عن دعوة غيرها من النساء إلى الباطل والتبرج والتكشف وأسباب الفتنة. رؤوسهن كاتمة بخت المائلة، هذه علامة. قال بعض العلماء معناها أنه يضخم الرؤوس لأن عليها من الخرق والأشياء التي تضخمها تجدها كبيرة، هذه من علاماتها، من علامات هؤلاء النسوة. فالواجب على النساء أن يحذرن ما حرم الله من جميع الأمور، وأن يلبسن اللباس العادي الذي ليس في فتنة ولا دعوة للباطل، وأن يكن بعيدات عن كل ما حرم الله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسمع في بعض الفتاوى بعض علمائنا يقولون هذا حرام، وبعضهم لا يقول لا يجوز، فهل هناك فرق بين اللفظين؟
1: لا فرق بينهم، لا يجوز أو حرام كلهم معنى واحد، لا يجوز أو منكر أو حرام المعنى متقارب واحد.
0: جزاكم الله خيرا. أرجو تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية.
1: معناها أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له، ويعطيها مهرها الواجب، وينكحها بوجه الشرعي كبنت عمه ويتيمة عنده وبنت خاله ويتيمة، يشرع له تزوجها إذا رغبت فيه، إذا وافقت على ذلك، وعليه أن يعطيها المهر المعتاد ولا يظلمها. فإن خاف أن يقوم بالواجب وأن لا يقصد في حقها لأنها تحت يده، فليزوجها غيره وليزوج من سواها حتى لا يظلمها، إما أن يعطيها حقها كاملا إذا رضيت به، وإما أن يزوجها غيره، ولا يتساهل يقول هذه من يتيمتي ويكفيها نصف النهار، لا ما يصلح، قد تستحي ولا تطلب، لكن ينصفها يعطيها حقها كاملا، والا فليزوجها غيره. فاذا لم يتزوجها يلتمس سواها، النساء كثير وله الشعة في هذا، ان شاء تزوج اثنتين، ان شاء تزوج ثلاث، ان شاء تزوج اربع، وهذه تعطي أن نكاح الثنتين والثلاثة أفضل، لأنه يعني قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال فانكحوا واحدة، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فدل على أنه يختار يتأمل يتزوج اثنتين يتزوج ثلاث يتزوج أربع، لأن في ذلك إعفافا له وإعفافا لهن أيضا، وفي ذلك أيضا طلب الولد، فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة، مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة اثنتين أو ثلاث أو أربع، في مصالح كثيرة، تزوج بهنتين أو ثلاث أو أربع في مصالح كثيرة. فلا ينبغي للمرأة العاقل، ما ينبغي المؤمنة أن تأبى ذلك ولا أن تكره ذلك، والحمد لله إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد، أما إذا جار وظلم لها الحق

0: عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة. لما أسلموا أمرهم أن يفسقوا أربعا ويفارقوا ما زاد على أربعة، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعا فأقل، أما التسع فهذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الأمة، بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتفى بواحدة، وإذا تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعة فالواجب به العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب وحسن البشر طيب الكلام، يعدل في ذلك. أما المحبة فهذا إلى الله، ليس في قدرته أن تكون محبة سواء، وهذا الجماع ليس في قدرة ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أمكن ويعفو الله عما عجز عنه. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين النساء ويعدل، كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين النساء ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة، يسوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه ومثله لهن ومعافاتهن الطيبة. أما المحبة هذا بيد الله ليس بيده، قد تكون هذه أحب من هذه، ولكن لا يجب أن يحمله على الجو. وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه الجماعة أكثر فلا يضره هذا، لأن هذا ليس باختياره وليس في قدرته، بل هذا يتبع المحبة والشهوة. إنما الواجب العدل في القسمة، هذه ليلة وهذه لها ليلة، هذه لها يوم وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها وأولادها، كل على حسب حاله، هل عندها ولدان، هل عندها ثلاثة، هل عندها أربعة، هل ثوبها طويل وهذه طويلة وهذه قصيرة، كل واحدة لها كفايتها. نعم، وهي كفاية أولادها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا عن الملابس التي عليها بعض الصور، كيف تتصرف فيها المرأة جزاكم الله خيرا؟
0: الملابس اللي هي صورة الحيوان لا تلبس، صورة الإنسان أو بهيمة ما يلبس. النبي لما رأى ثوبا فيه صور هتك وغضب وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز الثياب المصورة ولا تعليقها على الجدران ولا في المكاتب، ما يجوز هذا، لكن لا بأس أن تكون في الملابس، في فرش، في وسائد، في البسط، لا بأس، لأنها ممتهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت منه سادتين يرتزق بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ممتهنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل يأتي يوم، فجاء جبرائيل ولم يدخل، فسأله النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا. فنظروا فإذا موجود التمثال فأمره بقطع رأس التمثال حتى يكون كناية الشجرة، وأمره بالستر أن تتخى منه وسادتان توطعان منتمدتان، وأمر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل، ودخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وصار الكلب وجدوه تحت ظلهم، أدخله الحسن والحسين، جلوا أدخله الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنهما وعنها. فدل ذلك على أن الصورة إذا كان في وسادة أو في بساط يمتهن فلا بأس، وأن الصورة إذا كان ما لها رأس، جسم بلا رأس، ما تمنع، لا بأس من وجودها في الثوب أو غيره، لأنها كالسترة حينئذ. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم حسن تقول إنها كانت تضع مواليدها في رمضان ولم تقضي ولم تدري عدد ما فاتها من الأيام، فكيف تتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟
0: تعمل بغالب ظنها عليك.

0: عليها أن تعمل بغالب ظنها، عليك يا أم حسن أن تعمل بغالب الظن في قضاء الأيام التي أفطرت من رمضان، اعملي بغالب الظن والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا غلب على ظنك أنك أفطرت 10 أيام 15 يوم فاقضيها من كل سنة حتى تكمل، سواء قضيتها متتابعة أو مفرقة لا بأس، اعمالي بالظن ويقصي في هذا والحمد لله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من المستمع عوض من المملكة الأردنية الهاشمية يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في من يغالون في المهور، وهل هذا من الإسلام، وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك جزاكم الله خيرا؟
0: نصيحتي لإخواني في كل مكان على المغالاة في المهور والتخفيف والتيسير، كان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. وزوج امرأة إنسانا على أن يعلمها من القرآن، وقال: التمس ولو خاتم من حديد. فالسنة تفشيخ الظهور وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى تقل العنوسة، والرجال محتاجون للزواج والنساء محتاجات للزواج، فالمشروع للأولياء وللنساء التسامح في المهور، المرأة تسامح وأمها تسامح وأبوها كذلك، الوصية لجميع التسامح وعدم التكلف في المهور ولا في توابع المهور من الولائم وغيرها، مهما أمكن الوصية التسامح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطاقة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
3: القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.
3: الباني ضعفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله 2 مرات. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال الألباني: كذا قال، وفيه نظر ظاهر بينته في تخريج المشكاة وضعيف أبي داود. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول: ليبركن على ركبتيه. قال: فمر يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: كانت عليه من الله ترة، رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص، وقيل التبعة. الباب 28 ومائة: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. الباب 28 ومائة: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما، فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتها. قال: فحفظت ذاك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحره فهو اختصره وقد جاء مبينا في موضع آخر إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحره فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله قال عاصم فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء إذن هذا الباب وهذه الأحاديث في بيان حكم من الأحكام يتعلق بالحدود وهو من ظهرت منه علامات تدل على الفاحشة إما بذكره لها أو بدخول امرأة رجال على امرأة أجنبية أو بسمعة واشتهار بين الناس هل يقام الحد لمجرد الشهرة وما ذكر من قرائن في ذلك أو لا يقام فيه حد ذكر البخاري قال باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة اللطخ هو التهمة بالشر الرمي بالشر بالفاحشة والتهمة مثله من يتهم ويرمى بذلك من غير بينة في العادة وقول من أظهر الفاحشة أي التهمة بذلك لا أنه أظهر نفس الفاحشة وفعلها أما إن أظهر نفس الفاحشة وفعلها فهذا لا إشكال أنه يقام عليه الحد لكن من كان مجرد شهرة في ذلك أو تهمة من غير بينة ليس هناك شهود ليس هناك اعتراف هل يقام الحد في هذا الحال؟ قال ابن حجر رحمه الله والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة يتعاطى ما يدل عليها في العادة كما سبق امرأة أجنبية يدخل عليها رجال أجانب من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار. وذكر في أحاديث الباب والشاهد في قول ابن عباس أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فسئل ابن عباس: من هي هذه؟ قال: هذه امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وفي رواية قال: لا، تلك امرأة أعلنت. قال النووي رحمه الله: معنى تظهر السوء أي أنه اشتهر عنها وشاع، ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت، فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقال المهلب فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهما بالفاحشة. وهذا الذي عليه أهل العلم، أنه لا يقام الحد بمجرد شهرة بذلك. إلا ببينة. وهذا قد يحصل في أحيان كثير، يشتهر فلان من الناس بالزنا، تشتهر امرأة بالزنا، ومع ذلك ليس هناك بينة تثبت ذلك، فهذا ليس في حد. والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن رجم تلك المرأة لأنه لا توجد بينة. بقي هل للإمام أن يعاقب؟ نعم، العقوبة دون الحد له أن يعاقب من اشتهر عنه ذلك وكان قد تعاطى ما يدل على الفاحشة في العادة، له أن يعاقبه وأن يؤدب بما يزجره عن مثل ذلك. وأما الحد فلا يكون الحد إلا ببينة. هذا حاصل ما دلت عليه الأحاديث وما بوب عليه البخاري رحمه الله في هذا الباب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. النفث نفخ اللطيف لا ريق معه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. الباب 31. باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله، متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا

الدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب حسن الخلق، قرأنا الأحاديث، نرجع إليها مرورا سريعا. الخلق هي الطباع أو الصفات التي تكون عند الإنسان ويعامل بها غيره، هذا معنى عموما، أنها صفات الإنسان وشمائله التي يكون عليها يعامل بها غيره من الناس. وإلا فقد جاء عن ابن المبارك كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن ابن المبارك سئل عن حسن الخلق، ما هو؟ فقال رحمه الله، قال: هو بشر الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، وهي كلمة جامعة من أحسن ما عرف به حسن الخلق، أنه بشر الوجه، طلاقة الوجه، لا يكون وجهه عابسا بل يكون منبسطا. هو قال بسط الوجه، نعم ليس بشر، بسط الوجه، يكون وجهه منبسطا منشرحا، أي يظهر أثر الانشراح عليه، وكف الأذى، يكف أذى عن غيره، لا يعامل غيره بالأذى، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه فيكف الأذى عنهم، وبذل المعروف. فإذن الخلق هو الصورة الظاهرة، والخلق هو الصفات المستورة الخفية مما يظهر أثره على جوارحه. وتحسين الخلق من أهم ما يكون، وهو سهل على من سهله الله عليه. طول ماذا قال ابن المبارك؟ بسط الوجه، كل إنسان يستطيع أن يكون منبسط الوجه إذا جاهد نفسه، وكف الأذى، لا يؤذي غيره، وبذل المعروف، يبذل المعروف لغيره. من كان كذلك فهو حسن الخلق. ويفوته حسن الخلق بقدر فوات هذه الصفات عنده. والخلق كما سبق تذاكرنا سابقا منه ما هو طبع للإنسان، ومنه ما يتطبع به ويتخلق به، يجاهد نفسه عليه. فالخلق منه ما هو طبع ومنه ما هو تطبع، منه ما هو جبلي، فطر وجبل على حسن الأخلاق، ومنه ما يتطبع به الإنسان ويجاهد نفسه عليه. وأن إذا جاهد الإنسان نفسه على الأخلاق الحسنة تسهل عليه حتى ربما تصير طباعا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. جاهد نفسه يرزق الله الصبر، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أي مجاهدة النفس عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع بن القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. جاء في الحديث قال: يا رسول الله، أخلقان جبلت عليهما؟ قال: نعم، الحلم لنا. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فقد يكون الخلق طبيعة وسجية للإنسان مطبوع على أخلاق حسنة، وهذا يحمد الله تعالى ويجاهد نفسه على أن يزداد منها أكثر. وقد لا يكون كذلك، ولكن يتخلق بأخلاق القرآن، بأخلاق السنة، يتطبع بها فيكتسب الأخلاق الحسنة مع ذلك. قد يقول قال: أيهما أفضل، ما كان من الأخلاق طبعا أو ما كان تطبعا؟ الجواب أنه باعتبار تمام الخلق واستقامته وكماله، لا شك أن ما هو طبع أحسن. وأكمل وأفضل، لأن الذي هو طبع له يكون معه في سائر أوقاته، في رضاه وغضبه، في عسره ويسره. فمن حيث كمال الخلق وتمامه واستمراريته، ما يكون طبعا يكون أفضل. بقي من حيث الأجر الذي يجاهد نفسه على الأخلاق الحسنة، وهو قد يكون عنده أخلاق طبع عليها غير ذلك، ولكن يجاهد نفسه على العمل بأدلة الكتاب والسنة، يصبر عليها، يتخلق بها، يحتسب الأجر، هذا أعظم أجرا. وهو موعود أنه كلما تخلق بالأخلاق الحسنة وجاهد نفسه عليه كلما اكتسب منها. والطباع صعب تغييرها على من لم ينقد لأدلة الكتاب والسنة، وأما من انقاد لذلك وحكمها فإنه يصلح منها كثير. بعض الناس يقول: تزول الجبال ولا تزول الطباع. هل هذا صحيح مطلقا؟ ها؟ لا. لا تزول أي على متساهل أو لا يجاهد نفسه. أما الذي يجاهد نفسه في إزالة الأخلاق السيئة فإنها تزول بإذن الله. ثم ذكر حديث أبي الدرداء: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. بقي قبل مرة معنا في إسناد عطاء الكيخاراني، ويقال الكوخاراني. قلنا هذه نسبة إلى أين؟ ها؟ هكذا ذكر النووي، قال: واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن. هكذا قاله الجمهور. وأيضا ذكره البخاري كما في قصة له مع إسحاق بن راهويه، أن إسحاق كان يحدث فمر به ذكر عطاء الكيخاراني، فسأل البخاري وإسحاق شيخه قال له يا أبا عبد الله أي شيء كي خاران؟ قال قرية باليمن. بعث إليها معاوية صحابيا فسمع عطاء منه حديثين، فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك كنت فيهم أو كأنك تعيش معهم، لكن صاحب كتاب معجم البلدان والقبائل اليمنية ما ذكر هذا في كتابه كي خاران. وأيضا في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي قال وكي خاران قرية بفارس، قرية في بلاد فارس، فيحتاج تأكد، فإن النووي ينقل هنا الاتفاق ثم ذكر أن قال به الجمهور على أنها نسبة إلى موضع باليمن. هل أحد يعرف هذه النسبة أو هذه البلاد؟ ذكر حديث أبي الدرداء ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، والمراد أي ثوابه، فإن الأخلاق أشياء معنوية، وهذا مما يؤيد قول من قال من العلماء إن الأشياء المعنوية تجسد في يوم القيامة، أي ما شاء الله منها، كما يأتي الموت فإنه يجسد ويصير على صورة كبش وهكذا. ها ماذا عندك؟ محتمل، نعم. فالشاهد أن هذا الحديث دليل على أن الأشياء المعنوية ما شاء الله تعالى منها أن يجعله حسيا، ولذا يثقل حسن الخلق في الميزان، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هذا الحديث وحده يكفي لأن يجاهد الإنسان نفسه أشد المجاهدة على حسن الأخلاق، فإنه أثقل شيء في الميزان، فإن الخلق عام شامل. وذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، والفحش هو مأخوذ من معنى المجاوزة، وأصل معنى الفحش هو الأقوال أو الأفعال القبيحة المتناهية في القبح. وكثيرا ما يطلق على معاصي الفرج تسمى بالفواحش، وإلا قد يطلق على كل فعل أو قول بلغ مبلغا في القبح. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله فاحشا ولم يكن متفحشا، لا في أقواله ولا في أفعاله، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أفضلكم من كان أحسنكم أخلاقا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو وجاب نحو عن جابر كما تقدم أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، بأحبكم إلي في الدنيا وأقربكم مني مجلسا في يوم القيامة. فسكتوا، فعادها مرتين أو ثلاثا، وهذا من حسن أدبهم رضي الله عنهم أنهم لا يتكلمون بشيء لا يعلمونه أو لا يسارعون بالإجابة بل ينتظرون ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم نعم يا رسول الله أخبرنا. قال أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا، فهذا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، لأنه هو أفضل الناس خلقا، ويقرب منه من كان من أفضل الناس خلقا. قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وجاء في بعض الروايات لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق قبل بعثة عليه الصلاة والسلام كانت ناقصة بل قل ذاهبة، كان فيه الظلم، كان يوجد إساءة الجوار، أذية الضعيف، السلب والنهب، قطع الطريق، العداوة والبغضاء لأيسر الأسباب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، يدعو إليها ويتممها عليه الصلاة والسلام. فلا تجد أخلاقا في دين من الأديان أكمل من الأخلاق التي في دين الإسلام. فهو عليه الصلاة والسلام قال يتمم كل مكارم الأخلاق. ومن الخطأ الكبير أن يأخذ المسلمون ثقافتهم من الكفار، يزعمون أنهم يتعلمون منهم حسن المعاملة أو الأخلاق، والله لا أخلاق أفضل من أخلاق الإسلام لمن يقوم بها ويعمل بها. فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لتتميم مكارم الأخلاق. ثم ذكر حديث عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. استشكل بعضهم هذا الحديث، قالوا كيف يخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين وأحدهما إثم؟ فأجاب بعضهم قال التخيير هنا إذا كان هذا من الكفار أو من المنافقين في أمور الجهاد أو في لقائه بهم، يخيرون بين أمور، يختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والحق أن الحديث لا إشكال فيه، فإن معنى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أي مباحين إلا اختار أيسرهما، ومعنى الحديث ما لم يكن إثما أي إلا الإثم، وأما الإثم فلا يقربه ولا يأخذ به لا في التخيير ولا في غيره. ليس معنى أنه عليه الصلاة والسلام يخير بين أمرين أحدهما إثم والآخر طاعة، وإنما ما خير بين أمرين إلا أخذ الأيسر منهما، وأما الإثم فهو أبعد الناس عنه مطلقا في التخيير وفي غيره. ولذا قال فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي من انتقم لذات نفسه ولمصلحته الخاصة، إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. انتهكت حرمات الدين غضب عليه الصلاة والسلام ولا يقوم لغضبه أحد. والشاهد من أنه بهذه الحال كان أحسن الناس خلقا فيختار الأيسر وهذا من حسن الخلق، ولا ينتقم لنفسه أبدا وهذا من حسن الخلق، وإنما يغضب لحرمة الله إذا انتهكت. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وهذا مما يستدعي العبد إلى أن يكثر سؤال الله تعالى حسن الخلق، فإن حسن الخلق قسمة يقسمها الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فكان يسأل الله تعالى حسن الخلق ويستعيذ بالله من سوء الخلق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. كما أن الرزق مقسوم، كذلك ما جعل الله تعالى عليه الناس من الأخلاق مقسوم. وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب. نعم، يعطي المال من يحب ومن لا يحب. أعطى الله المال والملك سليمان وداود، أعطى الله كثيرا من المال بعض الصحابة كعثمان وغيرهم ممن كان من أثرياء الصحابة، وأعطاه من لا يحب. أعطى الله المال قارون، أعطى الله المال فرعون وهامان، فيعطي المال من يحب ومن لا يحب. بل إعطاؤه لمن لا يحب من المال في الغالب أكثر من إعطائه لمن يحب، هذا هو الغالب، أنه يعطيه من لا يحب أكثر مما يعطيه من يحب. من زمن قديم وحديث، عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا يرد البصر، قال: فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله وهذا حالك؟ ما أعطاه وأعطى الكفار. والواقع الآن فالكفار أكثر أموالا من المسلمين، فالله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، والأغلب أنه يعطي من لا يحب، لكن الدين والإيمان لا يعطيه الله إلا من يحب، يخص الله تعالى به من يحب، وعلى قدر حبه لعبده يعطيه من هذا الدين والإيمان. فمن ظن بالمال أن ينفقه، أي بخل، ظن بخل، بخل بالمال عن نفقته وكان ذا مال، وخاف العدو أن يجاهده، أي لم يحضر الجهاد خوفا من العدو، وهاب الليل أن يكابده، أي لم يكن من أهل القيام في الليل لما في القيام في الليل من مشقة مكابدة، إن كان كذلك فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. أي فهذه الكلمات يعني تبلغ به مبلغا كبيرا. إن بخل بالمال، خاف العدو أن يجاهده، لم يكن من أهل مكابدة الليالي في الصلاة والذكر، فلا يفتر عن هذه الكلمات سبحان الله أو لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. والشاهد من هذا الأثر قول: إن الله قسم بينكم أخلاقكم. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الباب أبوابا في أخلاق كثيرة، منها ما يدعو إليه ومنها ما يحذر منه، وسيأتي إن شاء الله.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه الواحد والأحد والهادي، فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: فقد خرجت من بيتي خامس العيد من هذه السنة 1400 هجرة ذاهب لمصلى العيد، فوجدت في الشارع العام مبلغ من المال وقد حفظته عندي ولا أعلم ماذا أتصرف فيه، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ولأن المبلغ محفوظ عندي وأنا في انتظار جوابكم وشكرا لكم.
2: الواجب على من وجد مبلغا من المال كثيرا يهتم الناس بفقده أن ينشد عنه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. وأتمنى لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللقط، أعني الأشياء الضائعة من قبل الدولة تحفظ فيها لأجل أن يستريح الناس وينشطوا على أخذ هذه الضائعات.
1: نعم.
2: لأن كثيرا من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوق أو رأى متاعا لا يأخذه خوفا من أن ينشغل بتعريفه.
1: نعم.
2: فلو كان هناك مكان أو جهة مسؤولة من قبل الدولة تحفظه لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه ويؤديه إلى تلك الجهة.
1: نعم.
2: وأتمنى لو يحصل ذلك فإنه مفيد جدا، ولعل الجهات المسؤولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصود بذلك.
1: أحسنتم. ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وتقضيها في وقت آخر؟
3: الجواب لا يجوز ذلك، والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضا.
1: نعم.
3: لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب إلى الترك.
1: نعم.
3: ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها، لأن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها.
1: لا.
3: فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه، ولن يفوتها شيء من مقصودها بالنكاح.
1: نعم. أحسنت.
4: فضيلة الشيخ، ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة وهي تحمل شعارات لدول كافرة أو لبعض اللاعبين من الكفار أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجابا بهم، هل هذا من موالاة الكفار؟ أفتونا وفقكم الله.
2: قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وأن لا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث كنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماءهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون هذا من إعزازهم وإكرامهم. وثانيا أنهم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ. الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا كلما ظهرت موضة اشترتها. وكذلك بالنسبة للاعبين، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيا، وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سائل يقول: إذا كان لدى الإنسان بهيمة مريضة ولا يريد أكلها، فهل من السنة أن يذبحها أو أن يتركها بدون زكاة؟ فقد كثر عند الناس أو شاع أنهم يقولون أرحها بذكاتها.
1: أما إذا كانت البهيمة للإنسان نفسه فإنها إذا مرضت مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكن أن ينتفع بها فيما بعد، فله أن يقتلها، وذلك لأن بقاءها يلحقه إثما بعدم الصرف عليها، وإذا صرف عليها وهي لا يرجى نفعها لا حاضرا ولا مستقبلا صار في الإنفاق عليها ضياع للمال، ونحن منهيون عن إضاعة المال. فإذا قتلها استراح منها ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كانت البهيمة ليست له، مثل أن يمر الإنسان ببهيمة في البر وهي متألمة من المرض، فإنه لا يقتلها، يدعها لله عز وجل، لأن هذا ليس من فعله وليس مسؤولا عن هذه البهيمة.

0: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟
1: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: بما نيح عليه. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء، وقالوا: كيف يعذب الإنسان بفعل غيره؟ فأجاب بعضهم بأن المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن ينوحوا عليه ويبكوا عليه، وأجاب آخرون بأن المراد بذلك الميت الذي يعلم من أهله أنهم يفعلون ذلك ولم يوصهم بتركه. والصحيح أنه لا حاجة لهذا التأويل، وأن المراد بالتعذيب تألم الميت في قبره وإن لم يكن عقوبة عليه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر: إنه قطعة من العذاب. ومعلوم أن المسافر لا يعذب عذاب عقوبة، ولكنه عذاب ألم وتعب. فالمعنى أن الميت يتألم ويتعب من بكاء أهله عليه، وهذا في البكاء الذي يتكلفه الإنسان أو يحدث به صوتا ونياحة. وأما البكاء الذي تمليه الطبيعة فإنه لا بد منه في غالب الأحوال، وليس فيه إثم وليس فيه تعذيب للميت، لأن هذا أمر غير متقصد ولا يمكن الانفكاك عنه. وعلى هذا فنقول إن بكاء أهل الميت عليه له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعذب عليه الميت عذاب عقوبة، وذلك فيما إذا أوصى أهله بذلك وفعلوه تنفيذا لوصيته. الثاني أن يعذب عذاب تألم وتوجع وليس عذاب عقوبة، وذلك فيما إذا بكوا بكاء خارج عن مقتضى الطبيعة من غير أن يوصيهم به. والثالث بكاء لا يعذب عليه الميت، لا عذاب عقوبة ولا عذاب ألم أي تألم، وهو ما إذا كان البكاء بمقتضى الطبيعة غير متكلف فيه ولا متقصد فيه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا.
0: يقول هذا السائل: والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف، وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من 100 يمين ولا تؤدي القليل، فما حكم الشرع في ذلك؟ مأجورين.
1: هذه الأيمان التي تقع من الأم لأولادها بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة، بقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الثانية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن المعلوم أن المرأة إذا قالت لولدها: والله لا أضربنك، والله لا أكسرن رجليك، والله لا أفعلن كذا وكذا، تهدده إذا خالف، من المعلوم أنها لا تريد عقد اليمين في هذا، فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة. لكني أنصح إخواننا المسلمين أن لا يكثروا من الحلف حتى في لغو اليمين، بقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، لمعناها لا تكثروا الحلف بالله. كذلك أنصح إخواني إذا حلفوا يمينا عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه، والفائدة الثانية أنه لو خالف لم يحنث أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من قوة العزيمة، فطاف على 90 امرأة في تلك الليلة فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، ليتبين لسليمان عليه الصلاة والسلام ولغيره أن الأمر بيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. ودليل الثاني أن الفائدة الثانية وهي أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لهذا ينبغي الإنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بمشيئة الله عز وجل، فيقول: والله إن شاء الله، أو والله بمشيئة الله لا أفعلن كذا وكذا. نعم،
2: جزاكم الله خيرا.
3: سائل يقول: بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا كان عنده بعض المعاصي ثم تقدم إليه بالنصيحة أشار إلى صدري إلى بيده إلى قلبه فقال: أهم شيء هذا، فبماذا نرد على مثل هذا الصنف من الناس؟
4: هذا الذي يفعله بعض الناس إذا ألقيت إليه النصيحة قال: التقوى ها هنا، كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، قالها 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا فإن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. ونقول لهذا الذي قال التقوى ها هنا، نقول: لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما نراه من الأعمال الظاهرة تقوى، لأنه إذا اتقى القلب لا بد أن تتقي الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. وبذلك نبطل حجته ونقول: لو كنت صادقا أن قلبك متق لاتقت الجوارح. نعم.
5: إذا كان الحاج معه ماء من زمزم فقط وحضرة الصلاة، فهل يتوضأ منه أو يتيمم، نظرا لأن ماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماء زمزم كما قال الأخ هو مبارك، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، ولكن نقول من بركته أيضا أن يتطهر به العبد لأداء الصلاة.
5: نعم.
6: فالوضوء به جائز ولا حرج، لأنه ماء، فيدخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، أي ماء زمزم، في طهارته، ولا يجوز له العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجودا.

0: نعم. يقول فضيلة الشيخ: الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر ذلك الإمام في الخطبة أو يؤمن على الدعاء، فهل هذا يعتبر من الكلام في أثناء الخطبة؟ وماذا يشرع وماذا يشرع وماذا يشرع وما لا يشرع للمأموم أثناء الخطبة؟
1: هذا لا يعد من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالكلام المؤثر، فقال: إذا قلت لصاحبك، وأنت ما قلت لصاحبك، أنت مع ربك عز وجل، إذا ذكر اسم الله في أثناء الخطبة فقلت سبحانه، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت اللهم صل عليه، أو ذكر ثواب فقلت أسأل الله من فضله، أو ذكر عقاب فقلت أعوذ بالله، فإن هذا لا يدخل في الكلام المحرم. ولكن هل يسن للإنسان أن يقوله أو لا؟ أرى أنه لا بأس أن يقوله، وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام، بخلاف ما إذا غفل، ولكن بشرط أن لا يشوش على من حوله.

0: نعم.
1: ما رأيكم الشيخ في تفسير البغوي؟
0: تفسير البغوي جيد ولا بأس به، لكن أحث إخوان السامعين على مراجعة مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم عن التفاسير التي مرت به كلاما جيدا، فلتراجع.
1: أحسن الله إليكم. مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات السرية، فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة أم تكفي قراءة الإمام؟
2: القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وبناء عليه فإذا نسي المأموم أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فإن هذه الركعة تلغو ويأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه. فإذا أدرك الإمام في أول ركعة ونسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثلا، فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه أن يأتي بركعة بدلا عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني فاسدة. وإنما لم نقل ببطلان الصلاة كلها لأنه كان ناسيا، ولو تعمد أن يدع قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون باطلة.
1: بارك الله فيكم.
3: ما رأيكم في من لا يصلي على الجنائز بحجة الجهل بحال الميت، فيقول لعل الميت يكون من المبتدعة أو أنه تارك للصلاة، فما ردكم على هؤلاء؟
0: الحمد لله، ردي على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من إساءة الظن بالمسلمين، لأنه لو قيل له أتشهد أن هذا الرجل لا يصلي ما أمكنه أن يقول نعم، وإنما هو مجرد وهم أو ظن فاسد. وإني أقول لهذا الرجل أرأيت لو كنت أنت الميت وأساء الظن بك واحد من الناس وقال لا تصلوا على هذا الرجل أترضى؟ والجواب لا يرضى أبدا. فهذا الميت الذي قدم بين أيدينا في بلد إسلام لنشفع له إلى الله عز وجل، نعبأ أن نشفع له؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وقال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين إلى هذا الحد إلى أن يمتنع من الصلاة عليهم. لكن إذا قدر أن هذا الظن له قرائن يعرفها الإنسان، فهناك أمر يمكنه أن يؤدي ما يجب عليه نحو هذا الرجل الميت ويسلم من تبعته فيما بينه وبين الله، ألا وهو الشرط أن يقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وعلام الغيوب جل وعلا يعلم أنه مؤمن أو غير مؤمن، فإن كان مؤمنا غفر له إن أجاب دعاءك، وإن كان غير مؤمن لم يغفر.
4: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

كتابه إعلام الموطئين، الكتاب المشهور الذي ينبغي لكل قاض أن يعض عليه بالنواجذ، لأنه مبين على كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى في القضاء. قال إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أشكل عليه مسائل من مسائل الدين، وأن الله تعالى قيض له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفتاه، قيضه له فأفتاه، وليس هذا القيض أو التقييد كتقييد الصوفية الذين يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلل معهم بالليل، وإذا قالوا ما قالوا من الأذكار والأدعية قاموا مرحبا مرحبا بالحضرة، إيش الملجأ؟ قالوا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، إنما قيض الله للرسول عليه لابن تيمية رحمه الله، قيض له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رآه في المنام، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته المعروفة فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. يقول فسأله عن هذه الأشياء، سأله أي سأل ابن تيمية رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء، منها أنه يقدم إليه جنائز ويشك في إسلامهم، جنائز من أهل البدع ويشك في إسلامهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد. أحمد من؟ ابن تيمية رحمه الله. عليك بالشرط يا أحمد. الله أكبر، هذا الرجل تشكل عليه المسألة فيقيد الله له رب العالمين عز وجل أن يرى رسوله فيفتيه، لكنه ليس كل ما أشكل عليه أفتاه الرسول، إنما هذه قضية عين مرة واحدة. وهذا الذي رآه النبي صلى رآه ابن تيمية رحمه الله واستفتى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا صحيح يدل عليه القرآن، وقد ذكرت لكم آية إيش؟ آية الملاعنة. طيب، فنقول لإخوان هؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، صلوا على المسلمين، وإذا كان عندكم قرائن توجب الشك في إيمان هذا الميت فعليكم بالشرط، والأمر حين لا واسع.

0: أحبابكم الله. هذا يقول: ما رأيكم في هذا القول: أربع طلاقهن ليس ببدعة ولا بسنة، صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع بدون مماسة، ما مدى صحة هذا القول؟ وما حكم الطلاق البدعي؟ وما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟
1: طيب، صحيح التي لم يدخل بها ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إلا عدة الوفاة، فإن عدة الوفاة تثبت وإن لم يدخل الإنسان بالمرأة. مثاله: رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليه، تجب عليها العدة والإحداد، ولها الميراث ولها المهر كاملا. كم ترتب عليهم الأحكام؟ ذا أربعة: العدة والإحداد ولها الميراث ولها المهر كاملا. فغير المدخول بها إذا فارقها زوجها ليس عليها عدة إلا إذا مات عنها، هذا صحيح وفي القرآن ما سمعتموه. الثانية التي عدتها بالأشهر، هذه أيضا ليس طلاقها بدعيا. التي عدتها الأشهر، من هي التي عدتها الأشهر؟ الصغيرة والصغيرة، هذه يطلقها الإنسان متى شاء، حتى لو جامعها ثم قبل أن يغتسل من جماعها طلقها فلا بأس. لماذا؟ لأن عدتها تشرع فيها من حين الطلاق، والله يقول: فطلقوهن لعدتين، وهذا طلقها للعدة، إذ أن التي تعتد بالأشهر تبدأ العدة من حين الطلاق. طيب، الصغيرة والآيسة. الرابعة، نعم، ايش؟ الحامل ايضا ليس لها بدعة، طلاقها سني بكل حال. لماذا؟ لانها تشرع في العدة من حين الطلاق، لقوله تعالى: وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الخامسة المختلعة التي خالعها زوجها، فيجوز أن يخالعها في أي ساعة شاء، حتى وإن كان في طهر جمعها فيه أو كان ذلك في الحيض، وذلك لأن المختلعة ليس عليها عدة، وإنما عليها استبراء، تستبرأ بحيضة، فمتى حاضت مرة واحدة انتهت من زوجها الذي خالعها وحلت للأزواج. ولكن بعض أهل العلم يقول إن عدة المخلوعة كعدة المطلقة، وعلى هذا فيكون لها حكم الطلاق، يكون لخلعها حكم الطلاق. نعم، كيف؟ أما الطلاق البدعي فهو الذي عصى الله تعالى فيه بأن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. نعم، أما الحديث فهو ضعيف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن الله تعالى لو أبغضه لحرمه، لكنه سبحانه وتعالى أحله لعباده. ولا شك أن الأصل في الطلاق الكراهة إلا لسبب يقتضيه، ولهذا قيل إن الطلاق تثبت فيه الأحكام الخمسة، وهي: قلها. لا، الأخ يبدو أنه جاك النوم الآن، قم. الأحكام الخمسة ما تعرفها؟ نعم، أنت فاتك الأمر، استمع الآن، خليك واقف. مكروه. أعد واجب.
2: واجب.
1: نعم.
2: محرم ومكروه.
1: ها كررت مسنون. طيب بس المندوب والمسنون واحد. اجلس. المقتلعة هي التي فارق زوجها بعوض. طيب إذن الطلاق قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فطالبته، فيجعل له 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا مرت 4 قيل له إما أن ترجع وتجامع الزوجة وإما أن تطلق، فيجب عليه الطلاق في هذا الحال.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 11 قتل أبي جهل. 1170 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. أخرجه البخاري 3962 و3963. الباب 12 قتل كعب بن الأشرف. 1171 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال فقتلوه. أخرجه البخاري 4037. الباب 13 غزوة الرقاع. 1172. عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. قال فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وفي رواية والله يجزي به. أخرجه البخاري 4128. الباب 14 في غزوة الأحزاب وهي الخندق. 1173. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

0: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بصطيحة فيها مذقة من لبن وصطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل قال إن شئت قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين قال ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأصكه بين كتفيه قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر قال غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد قال فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت علي رضي الله عنه فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. الباب السابع عشر: قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. 1178. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي رضي الله عنه: اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله. فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج. أخرجه البخاري. 1698. 1179. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله: فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. الباب الثامن عشر: غزاة خيبر. 1180. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو شراكان من نار. أخرجه البخاري 4234. انتهى الشريط 18. من فضلك انتقل إلى الشريط 19.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم الذين في المتأخرون، تقدم. تقدم أصحاب الجدار،

كنا بدأنا في الدرس الماضي في الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب، في الجد والمواظبة والهمة، وأخذنا كلام المؤلف رحمه الله فيما ذكر في الجد في طلب العلم، ثم ما ذكره في المواظبة والاستمرار وعدم الانقطاع، ونواصل القراءة. قال المؤلف برهان الدين الزرنوجي رحمه الله: ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرأة يطير بهمته كالطير بجناحيه. والهمة العالية في العلم أي أن يكون لطالب العلم قصد عال مرتفع يريد الوصول إليه، فلا يكون همته ضعيفة بحيث يكون مقتصرا في همته على أن يحفظ القرآن أو يعرف تعاليم دينه فقط، كما يقول بعضهم: لأعبد الله على بصيرة ويكفيني. نعم، هذا من المقاصد الشريفة في طلب العلم، أن يتعلم أحكام دينه فيعبد الله تعالى على بصيرة، لكن ليست هذه هي نهاية همة طالب العلم. فطالب العلم عليه أن يتحلى بهمة عالية، يكون همته أن يجدد الدين، يكون همته أن يصحح ما دخل في العلم وليس منه، يكون همته أن يبث هذا الإسلام في أنحاء الأرض ويدافع عنه من شبه المبطلين، ويرد حول ما يثار فيه من الشبه والشكوك، يكون همته في أن يوصل العلم الصحيح من العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح والعلم الصحيح في شتى أبوابه إلى كل مسلم، يكون له همة عظيمة في طلبه للعلم. وهذه من الركائز الأساسية في حياة طالب العلم، فإذا لم توجد له همة عالية في طلب العلم ضعف أخذه للعلم. والهمة العالية تحتاج إلى صبر يتعب معها الجسد، ولكنه لا يشق عليه ذلك ولا يبالي به، لأنه يسعى إلى تحقيق هدف عظيم. فهكذا كل طالب علم ينبغي أن يسأل نفسه: هل له همة عالية؟ هل له هدف في طلبه للعلم يريد أن يصل إليه؟ أو فقط مجرد معلومات يريد أخذها كثقافة يتثقف بالعلم؟ قال أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهذا الأبيات صارت حكمة في الناس: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، أي على قدر عزيمتك وعلى قدر همتك تأتي العزائم، تأتي الأمور التي عزمت عليها. وتعظم في عين الصغير صغارها، الصغير ليس صغير السن لكن صغير الهمة، رب إنسان
كبير في سنه ولكنه صغير في همته، فالأشياء الصغيرة تعظم عنده، يرى الشيء اليسير عظيما لا يستطيع أن يفعله ولا أن يحقق لأنه يرى عظيما. قال: وتصغر في عين العظيم العظائم، عظيم الهمة عظيم النفس، يرى الأشياء العظيمة يسيرة عنده، تصغر عنده. وهكذا كان أهل العلم، كانت هممهم عظيمة في طلب العلم، حتى إن الإنسان لا يعجب منهم. ابن جرير الطبري رحمه الله، مؤلف تفسير، مؤلف التاريخ، لما أراد أن يكتب في التفسير قال لطلابه، قال: إني سأملي عليكم التفسير في 30,000 صفحة. فثقل عليهم وقالوا: أن يكون ذاك هذا تفنى دونه الأعمار، يعني ينتهي العمر وما انتهينا منه، تفسير في 30,000 صفحة. فجعل ابن جرير يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعفت الهمم فأملى عليهم هذا التفسير المختصر في نظر الطبري رحمه الله، الذي هو اليوم مطبوع في 35 مجلد، الذي قد يكون بعض طلاب العلم لا يعرفه ولم يقرأ فيه، هذا يراه تفسيرا مختصرا، وهو اليوم يعتبر أوسع التفاسير في أيدي المسلمين. همم عالية. أيضا لما أراد التاريخ قال لهم كذلك، أراد أن يمليه عليهم في صفحات كثيرة، فاستثقلوا ذلك، فاسترجع نفس مقالته وقال: ضعفت الهمم. فأهل العلم كانوا على همم عظيمة. قال رحمه الله: والرأس في تحصيل الأشياء، في نسخة والرأس، وفي نسخة والركن في تحصيل الأشياء، الجد والمواظبة والهمة العالية، هذه 3 أركان لا بد لطالب العلم منها. جد، يبذل جهدا ويجتهد في طلب العلم، لا يضيع ولا يقصر، والمواظبة الاستمرار عدم الانقطاع، والهمة العالية، النفس الكبيرة التي تكون عنده. فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية، والمؤلف هو من الحنفية كما سبق، فلذا يذكر كثيرا محمد بن الحسن وأبا حنيفة وأبا يوسف. ومحمد بن الحسن اشتهر بكثرة مؤلفاته، هو الذي قال عنه الشافعي: كتبت عن محمد بن الحسن وقر جمل، أي كتب عنه من العلم حمل جمل. قال: فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن رحمه الله، واقترن بذلك الجد والمواظبة، فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها، وإنما مثل بكتب محمد بن الحسن لكثرتها، كثيرة. يقول: إذا كان إنسان عنده همة وكان عنده جد ومواظبة سيحفظ أكثرها، وأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد، هذا مجرد أماني، هذا همة غير صادقة، همة عالية وهو في فتور وكسل، ما عنده جد في طلب العلم، أو كان له جد ولم يكن له همة عالية، وهذا يتعب نفسه، سيتعب ويجد لكن ليس له همة وهدف يصل إليه، لا يحصل له العلم إلا قليلا. وذكر الشيخ الأجل الإمام الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق
أن ذا القرنين الملك المشهور الملك الصالح المشهور لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء في ذلك وقال كيف أسافر لهذا القدر من الملك فإن الدنيا قليلة فانية وملك الدنيا أمر حقير قليل فليس هذا من علو الهمة مع أنه أراد أن يملك المشرق والمغرب وفعلا ملك المشرق والمغرب حتى بلغ مغرب الشمس وحتى بلغ مطلع الشمس وملك البلاد كلها فقال له الحكماء سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة أي صحح النية لا تكون نيتك لأجل ملك الدنيا لا لأجل بث الدين نشر التوحيد نشر الإسلام ملك الدنيا والآخرة فقال هذا أحسن هذا النية صالحة همة صححها وطبقها أعانه الله عليها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وهذا الحديث مروي عن غير واحد من الصحابة وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم 27 و600 وألف وبنحوه أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 78 و300 وألف إذن هذه نصائح ينصح بها المؤلف رحمه الله طالب العلم أن يكون ذا همة عالية كما قال أيضا المتنبي في أبياته المشهورة إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم إذا غامرت في أمر مروم غامرت في أمر تقصده فلا تقنع منه باليسير أطلب أعلاه فلا تقنع بما دون النجوم أطلب أعلى ما في ذلك الأمر ثم ذكر مثلا وحكمة فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم هو موت هو واحد لكن تختلف همة الناس هذا يموت ويبذل روحه في شيء حقير لا يساوي شيئا وهذا يموت ويبذل روحه في أمر عظيم وكلهم يموتون لكن فرق بين موتة هذا وموتة هذا ولا بد من المواظبة كان سبق تحدث عن المواظبة والاستمرار في الدرس وألا ينقطع وتحدثنا عن هذا وأن من أكبر آفات طلب العلم الانقطاع فرب طالب علم يبدأ يفهم العلوم وتتفتح له أبوابها فينقطع فترة من الزمان ثم يرجع لطلب العلم ويعود من بدايته وهكذا يمضي فترة من الزمان حتى يستقيم له الطريق فينقطع وإذا رجع يرجع من بدايته ويضيع العمر في ذلك فلا بد من المواظبة وهو ركن أساسي كما سبق في كلام المؤلف أنه ركن في طلب العلم الجد والمواظبة والهمة العالية وقيل ولا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم
صلى عصاك تصليتها يتعريضها للنار لتلين فيمكن تقويمها. قيل قال أبو حنيفة لأبي يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو ناشر علمه من بعده، كنت بليدا فأخرجتك المواظبة، أي لزم أبا حنيفة لزم دروسه واظب على طلب العلم عنده فنبغ واستفاد، ويقول له كنت بليدا. وإياك والكسل فإنه شؤم وآفته عظيمة. قال الشيخ أبو نصر الصفاري الأنصاري: يا نفس يا نفس لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي، فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل. قال المصنف: وقد اتفق لي في هذا المعنى دعي نفسي التكاسل والتواني، نفسي منادى أي دعي يا نفسي، دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهواني، وذا هنا اسم إشارة، وإلا فاثبتي في هذا الهوان إذا لم تدركي الكسل، فلم أرى للكسال الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأماني. وقد قيل: كم من حياء وكم عجز وكم ندم، جم تولد للإنسان من كسل، إياك عن كسل في البحث عن شبه عما علمت وما قد شد عن كسل. وقد قيل: يحصل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله، فينبغي أن يبعث نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم، فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات والمال يفنى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال. وفي بعض المصادر: لنا علم وللجهال مال، مصادر كثيرة من كتب الأدب والشعر. وفي بعض المصادر كما هنا: وللأعداء. فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. إذن هنا نبه بعد أن حذر من الكسل، وأن الكسل آفته عظيمة في طلب العلم. والكسل هو شيء نفسي بخلاف العجز، العجز قد يعجز بجوارحه، قد يعجز بفعله لا يستطيع، لكن الكسل شيء يعرض للنفس. لا يرى في نفسه قوة ونشاطا على هذا الفعل وعلى القيام به، فيخلد إلى الكسل إلى الراحة. يقول: من أسبابه الجالبة له قلة التأمل في فضل العلم ومناقبه، ولو تأمل طالب العلم في فضائل العلم ومناقبه في الدنيا وفي الآخرة لولد ذلك عنده النشاط، ولا ذهب عنه كثير من الكسل. وهذا مما ينبغي لطالب العلم، أن يتأمل فضائل العلم، أن يتذكرها بين الحين والآخر. إذا كسلت نفسه ذكرها ورغبها في فضائل العلم، يذكرها بما فيه من الحسنات، من الأجور، من الوصول إلى الدرجات العالية في الجنة،
من تصحيح العبادة، من الدفاع عن هذا الدين، من الرفعة في الدنيا والآخرة، من استطاعة نفع الناس، وأن يكون الإنسان مثل أجورهم إذا عملوا بما دعاهم إليه من العلم، ونحو ذلك من فضائل العلم التي تحفزه إلى طلب العلم وتنشطه عليه. والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته، وإنه حياة أبدية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر والغافل كمثل الحي والميت، بالحديث بمعناه في صحيح البخاري عن أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قد استدل به المؤلف رحمه الله أن الذي ليس عنده علم لا يذكر به فيكون ميتا وهو حي. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس، أو مات قوم وهم في الناس أحياء، وناس ماتوا وفضائلهم لم تمت باقية. ومات قوم وكانوا في عداد الموتى وهم في الناس أحياء ولا يزالون على وجه الأرض. فالعلم النافع يحصل به الذكر الحسن، والذكر الحسن مطلوب. الله تعالى أخبر عن النبي إبراهيم أنه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهكذا قال الله في الأنبياء: واجعلنا لهم لسان صدق. فلسان الصدق والثناء الحسن من المكارم للإنسان أن يبقى له بعد موته ذلك. ومن أعظم ما يبقى به الذكر الحسن بعد وفاته هو طلب العلم، فيثنى عليه، يترحم عليه، يدعى له بالخير وهو قد مات، ولكن يكون حيا في أوساط الناس، في مجالسهم، في دروسهم، حيا. انظر الآن المؤلف رحمه الله كأنه يخاطبنا ويدرسنا هذه الدروس، وكأنه موجود بين أظهرنا. وهكذا أهل العلم، ترى الواحد منهم قد مات قبل مئات السنين وكأنه حي في الناس ببقاء العلم. يبقي الله تعالى أهله. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة والدين الحسن ابن علي المعروف بالمرغيناني: الجاهلون فموتى قبل موتهم، والعالمون وإن ماتوا فأحياء. وأنشدنا شيخ الإسلام برهان الدين: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحيا بالعلم ميت، وإن امرؤ لم يحيا بالعلم ميت، ويحتمل وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت، نعم هو أحسن حتى يكون ميت خبر. وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. وقال شاعر آخر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. وقال آخر: حياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. وقيل: العلم تاج للفتى، والعقل طوق من ذهب، والعلم نور يلتضى، والجهل نار تلتهب.
كل هذه يذكرها المؤلف لما ذكره قبل، أن العلم النافع يبقى به الذكر الحسن بعد وفاته، ولا يزال يذكر بالذكر الحسن وهو قد مات وفارق الحياة. وأنشدنا أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين شعرا: أرى العلم أعلى رتبة في المراتب، ومن دونه عز العلا في المواكب، فذو العلم يبقى عزه متضاعفا، وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب، فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى، رقي ولي الملك والي الكتائب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، أي بعض ما في العلم من الفضائل والمناقب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، وبي حصر عن ذكر كل المناقب. هو النور كل النور يهدي عن العمى، وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب. هو الذروة الشماء تحمي من من التجى إليها، ويمسي آمنا في النوائب. به ينتجى والناس في غفلاتهم، به يرتجى والروح بين الترائب، به يشفع الإنسان من صار عاصيا إلى درك النيران شر العواقب. فمن رامه رام المآرب كلها، ومن حازه قد حاز كل المطالب. هو المنصب العالي، هو المنصب العالي يا صاحب الحجة، إذا نلته هون بفوت المناصب. فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها، فغمض فإن العلم خير المواهب. وهذه أبيات جميلة فيها ذكر مناقب العلم وفضائله. وأنشدت لبعضهم: إذا ما اعتز ذو علم بعلمي، فعلم الفقه أولى باعتزازي. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. هذا يمدح الآن علم الفقه، يقول: إذا اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي. فكم طيب يفوح، أطياب كثير ولكن ليس كالمسك ولا كمسك. وكم طير يطير، طيور كثير ولكن لا كبازي، والباز من أنواع الصقور. ولا شك أن علم الفقه هو علم أساسي، هو من علوم الغاية التي يفني فيها طالب العلم حياته. فإذا تعلم علوم الآلة أخذ في علوم الغاية. والفقه هو فقه القرآن والسنة. وأنشدت أيضا: الفقه أنفس شيء أنت ذاخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. فاجهد لنفسك ما أصبحت تجهله، فأول العلم إقبال وآخره. وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يكرس فيه جهده، علم الفقه. إذا تعلم علوم الآلة أخذ من علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه ومن اللغة، يجتهد في تعلم علم الفقه، يدرس ثم يقرأ في كلام الأئمة ويبحث وينظر في المسائل. فهذا هو العلم، ينفعه الله تعالى وينفع به الناس. وأكثر ما يحتاج إليه الناس في دينهم هي مسائل الفقه، ومسائل الفقه شاملة للفقه، شاملة لمسائل العقيدة، لمسائل التوحيد. فإن قد لا تجد مسألة من مسائل العقيدة إلا وهي مطروقة في أبواب الفقه، ك
كم يذكر في أبواب الردة، في أبواب الجهاد، في كثير من أبواب العلم، في أبواب الحدود، مسائل العقيدة. فهو علم شامل لما يحتاجه الإنسان. والفقه كما سبق هو فقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفقه الذي يطلب ويجتهد فيه. ثم قال رحمه الله: وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل. إذن ذكر أولا مما ذكر مما يحفز طالب العلم ويدفع عنه الكسل، أن يتذكر فضائل العلم ومناقبه. ثم في هذا الكلام ذكر أن مما يحفزه إلى العلم ويدعوه للاجتهاد فيه ما يجده من اللذة في طلب العلم. وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل. لذة تنسيه الدنيا، كان أهل العلم ينسون الدنيا إذا انشغلوا بالعلم وانهمكوا فيه والتذوا به من المتقدمين والمتأخرين. فهذا الأمر الذي هو لذة العلم وما يجده الإنسان من راحة فيه هو من أعظم ما يدعوه إلى طلب العلم والاجتهاد فيه والصبر عليه. ثم تكلم بأمور، تكلم عن أمور تولد الكسل، ومنها كثرة الأكل، وتوسع في ذلك ونقرأ حتى نتم به هذا الفصل. قال: وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات. البلغم أو الحموضة أو التخمة التي تصيب الإنسان من كثرة الأكل، هذه تولد الكسل. وهذا ملاحظ، أن من أكل كثيرا يكسل ويريد أن ينام. قال أهل العلم: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا ضيع كثيرا. فيأكل، وإذا أكل كثيرا يريد أن يشرب كثيرا، فإذا شرب كثيرا كسل وثقل بدنه واحتاج إلى النوم والراحة وأضاع عمره في ذلك. فهذا يقول المؤلف من أسباب الكسل. وتأمل في أيام الصيام كيف تكون نشيطا حين تكون صائما، وإذا أكلت وأكثرت ما تجد إلا الخمول والفتور والكسل وثقل البدن. قال: وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات، وطريق تقليله تقليل الطعام. قيل: اتفق 70 نبيا على أن النسيان من كثرة البلغم. كذا ذكره المؤلف، هذا يحتاج إلى أسانيد يثبت عنهم. طبيبا ممكن، هذا بعض المصادر ككتاب الإحياء لأبي حامد وغيره فيها اتفق 70 صديقا، هذا ممكن، أو على ما في نسختكم 70 طبيبا. أما الذي في نسختنا هذا فهذا منكر، اتفق 70 نبيا. ينبه على هذا أنه في نسخة 70 طبيباً.

اتفق 70 طبيبا على أن النسيان من كثرة البلغم، وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل. واعلم أن الخبز اليابس يقطع البلغم والرطوبة، وكذا أكل الزبيب على الريق، ولا يكثر منه حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم. والسواك يقلل البلغم ويزيد في الحفظ والفصاحة، فإنه سنة سنية يزيد في ثواب الصلاة وقراءة القرآن. وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات، وطريق تقليل الأكل التأمل في منافع قلة الأكل، وهو الصحة والعفة والإيثار، وهكذا التأمل في مضار كثرة الأكل، فمضاره دينية ودنيوية. دينية أن الإنسان يحاسب عليه، فالله تعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لما أكل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم وشبعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فهو يحاسب عليه الإنسان. وأيضا قد صح عن جماعة من السلف كابن عمر وغيره أن من تعجل الطيبات في الدنيا ينقص ذلك من أجره في الآخرة وطيباته في الآخرة. هكذا من مضاره التي يكون طريقا لتقليله أنه يقسي القلب ويورث الكسل والفتور وثقل البدن. فالتأمل في منافع التقليل منه وفي مضار الإكثار منه مما يعين على تقليله. قال: وطريق تقليل الأكل التأمل في منافع قلة الأكل، وهو الصحة والعفة والإيثار. الصحة يكون الجسد صحيحا، وإذا أكثر منه مرض، كثرة الأكل يمرض لا يصحح، خلاف ما هو مشهور عند الناس. والعفة يعف به ويستغني به، والإيثار بحيث أنه لا يأكل كل ما لديه بل يؤثر غيره، يبقي شيئا يتصدق به، يؤثر به غيره. وقيل: فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام، يتعبه من أجل ينال الطعام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يبغضهم الله تعالى من غير جرم: الأكول والبخيل والمتكبر. وهذا الحديث لم أجده في كتب التخاريج في كتب الحديث، إنما يذكره بعضهم من كلام لقمان الحكيم كما في بعض كتب الأدب. وأن تتأمل في مضار كثرة الأكل، وهي الأمراض وكلالة الطبع. قيل: البطنة تذهب الفطنة، البطنة هي الامتلاء الشديد من الطعام، وأن يكون هذا غالبا على الإنسان يذهب الفطنة. حكي عن جالينوس الحكيم الطبيب المشهور أنه قال: الرمان كله نفع، والسمك ضرر كله، ومع هذا فقليل السمك خير من كثير الرمان. أي يقول: حتى الشيء النافع إذا زدت منه صار ضارا، الشيء الذي فيه نفع إذا زاد صار ضررا. قال: وفيه إتلاف المال، والأكل فوق الشبع ضرر محض، ويستحق به العقاب في دار الآخرة، بل إذا كان ذلك يضره فقد جزم شيخ الإسلام رحمه الله غيره أنه حرام. الأكل الذي يتضرر به، يصيب بالتخمة، يثقل بدنه، جزم جماعة الأئمة بحرمته، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم، لما فيه من الضرر. ولذا قال المؤلف: يستحق به العقاب في دار الآخرة. والأكول بغيض في القلوب،
وطريق تقليل الأكل أن يأكل الأطعمة الدسمة التي فيها دسم فيها دهون، أن يقول هذه تملأ نفسه ولا يحتاج معها إلى كثرة الأكل، ويقدم في الأكل الألطف والأشهى ولا يأكل مع الجائع إلا إذا كان له غرض صحيح في كثرة الأكل بأن يتقوى به على الصيام والصلاة والأعمال الشاقة فله ذلك. وهذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله لطالب العلم أن مما يبعث الكسل عنده ومما يولد الكسل كثرة الأكل، فعليه أن يجتنب كثرة الأكل، وأكل قليل ولو كان متقاربا في المدة خير من أكل كثير ولو متباعد، كونه يأكل شيئا يسيرا لقيمات ثم بعد ساعات يأكل مثلها أو نحوها أفضل من أن يجلس على المائدة ويأكل أكلا حتى يثقل ولو كان متباعدا، فإن هذا يثقل بدنه ويضره في كثير من أموره. وبهذا تم هذا الفصل الخامس الذي ذكر فيه المؤلف هذه الأركان الثلاثة في طلب العلم. ما هي الأركان الثلاثة التي ذكرها؟ ها؟ الجد، المواظبة، والهمة العالية. فهذه ثلاثة أركان

أخوني يقول مما يتعلق بدرسنا قول بعضهم رب همة أيقظت أمه. نعم، رب همة من شخص أيقظت أمه. وقول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فعلا إذا كانت النفوس كبيرة والهمة عالية يتعب الجسد.

أخون يقول: امرأة طهرت في ليلة العاشر من محرم فصامت العاشر فقط، فهل يكفيها أم لا بد من أن تصوم الحادي عشر؟ وما هو الذي يورد به الدليل، صيام التاسع مع العاشر أم العاشر مع الحادي عشر؟ أما الذي ورد به الدليل فهو صيام التاسع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحادي عشر فقد جاء في حديث ضعيف في صيام يوم قبله أو يوم بعده، يوم عاشر وهو ضعيف. وليس لازما أن يصوم يوما قبله ويوم بعده، بل لو صام العاشر وحده لكفاه ذلك، وإن صام يوما قبله فهو أفضل، وإن لم يتمكن وصام يوما بعده فله ذلك، وإن أفرده بالصيام فهو جائز كما سبق.

وهذه ورقة فيها تنبيه على مصاحف قال توضع في الأرض أو بين العمدان وقد تمتهن، فيأتي من يخطو عليها أو يمشي عليها فيسأل التنبيه على ذلك، وهذا تنبيه قد تكرر أن وضع المصاحف على الأرض بين السواري يعرضها للامتهان. فالذي يقرأ القرآن وانتهى من قراءة القرآن يرفع المصحف إلى المكان الخاص بالمصاحف، فإن تعظيم كلام الله تعالى دليل على تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيمها ورفعها وعدم امتهانها دليل تقوى الله جل وعلا في القلب. وهذا كما سبق تكرر التنبيه، من قرأ القرآن في مصحف وفرغ من القراءة يرفعه إلى مكانه الخاص به ولا يضعه على الأرض، لأن ذلك يعرض للامتهان.

هون يقول آكل وجبة دسمة في الصباح يوميا ولا آكل بعدها شيئا، فهل أدخل بالمحظور؟ الأكل كما سبق الذي يثقل البدن منهي عنه، الشبع الدائم المستمر منهي عنه. نعم الشبع في بعض الأحيان جائز، وأما الشبع المنهي عنه المستمر فهو منهي عنه، في حديث أبي جحيفة وعبد الله بن عمر وغيرهم جماعة من الصحابة جاء النبي جحيفة أنه تجشى عند النبي عليه الصلاة والسلام، والجشاء يكون من الامتلاء وكثرة الطعام، قال كف عنا جشاءك فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال راوي الحديث فما شبع أبو جحيفة بعدها حتى فارق الدنيا. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أكل طعاما فقال له صاحب اللقال ألا آتيك بجوارش؟ قال وما الجوارش؟ قال شيء يهضم به الطعام. قال لا حاجة لي به، إني لم أشبع منذ 16 سنة. وجاء نحو هذا عن جماعة من الأئمة كالشافعي وغيره. فالشبع منه مكروه، وهو الشبع الذي يثقل، هذا مكروه عند أهل العلم، يثقل البدن، يثقل عن العبادة عن الطاعة، يصيب بالكسل، هذا كرهه العلماء. ومنه شبع محرم وهو البطنة، الشبع الذي يصيب بالضرر، يصيب بالتخمة، هذا فيه ضرر والضرر محرم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

ना हम। ठीक है।

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا

الله الله

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم،
والحمد لله رب العالمين.

0: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح

0: تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه، أما بعد، تذاكرنا معكم في درس أمس أحداث تلك المعركة المؤلمة التي عرفت في التاريخ بمعركة بلاط الشهداء، والتي جرت أحداثها في أواخر شعبان وأوائل رمضان في سنة 114 للهجرة، بعد أن حصلت هذه المعركة وما نتج عنها من مصيبة عظيمة على المسلمين ومقتل ذلك القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى. عظم الأمر على المسلمين في بلاد الأندلس، وطارت الأخبار والأنباء إلى شمال أفريقيا وإلى بلاد الشام، فعظم المصاب. بعد هذه المعركة وهذه المصيبة حصلت أحداث مؤلمة في بلاد الأندلس وفي شمال أفريقيا، فإنه حصلت بعض الاضطرابات، وتجرأ النصارى في الذين كانوا قد فروا إلى رؤوس الجبال، وبدأوا بتشكيل جماعات ويقومون بإغارات على بعض بلاد الإسلام وعلى بعض مدن المسلمين في الشمال الأندلس، وبدأت الفوضى تعم والتمردات تكثر ها هنا وها هنا. واستطاع الفرنج الفرنسيون من استرداد وأخذ جملة من مدن وواسط وشمال وغرب فرنسا، حتى لم يبقى للمسلمين في فرنسا بعد أن كادت تستكمل في فتحها إلا مقاطعة الجنوب، المقاطعة المعروفة بسبتمانية في جنوب فرنسا. في هذه الأثناء كان الخليفة على المسلمين في الشام هو هشام بن عبد الملك الأموي بعد أخيه يزيد بن عبد الملك، فقام وأرسل واليا على الأندلس رجل يقال له عبد الملك بن قطن. وعبد الملك بن قطن كان رجلا صارما جريئا فارسا معلوما، إلا أنه كان فيه شدة وبطش، وكان فيه شيء من الجور والظلم، ولم تكن عنده السياسة المطلوبة التي تصلح لوال أن يكون في الأندلس، لأن البلاد كما تقدم معنا مزيج من أعراق وطوائف وأجناس مختلفة، فلا تحتاج إلا إلى وال يسوس الجميع بالعدل وأن يجعلهم سواسية. وأما الدخول في تعصبات وتعصب لقومه، وكل والي يحاول يتعصب لمن هم من جنسه، فهذا قد جربه بعض الولاة قبل فكان ذلك فشل واضطراب. فقام عبد الملك بن قطن رحمه الله تعالى وتحرك إلى الأندلس، وبدأ بالقضاء على التمردات والثورات، وتابع فلول النصارى إلى رؤوس الجبال، حتى استطاع أن يخمد كثير من التحركات والتمردات التي قام بها النصارى في شمال الأندلس، ولكنه لم يستطع أن يسترد شيئا مما حصل في فرنسا. وبسبب ما كان عنده من الظلم والجور والتحيز لقومه وعدم معاملة الناس بالسوية، لم تطل مدة ولايته، وإنما استمرت قرابة سنتين، وكثرت الشكاوى من الناس في ظلمه وجوره وتعسفه على من ليس من قبيلته أو من ليس من جنسه، فعزله الخليفة وولى عليهم عقبة بن الحجاج السلولي، وذلك في سنة 116 للهجرة. تحرك عقبة بن الحجاج السلولي إلى الأندلس، فوصل إليها وهي في حالة من الاضطراب بسبب سوء تصرف الوالي الذي قبله، وقد بدأت التعصبات والقومية تظهر في الناس، فالبربر من جهة والأندلسيين الأصليين من جهة، والعرب قد انقسموا فريقين كما تقدم، يمانية وقيسية مضرية، فكان الوضع لا يحسد عليه، إلا أن هذا الرجل كان من أشبه الناس بعبد الرحمن الغافقي علما وعبادة وعدلا ورفعا لراية الجهاد رحمه الله تعالى. فوصل إلى الأندلس وهي مضطربة بمثل هذه الأمور، فبدأ أولا بإصلاحات داخلية وبنهضة عمرانية ومدنية، فأنشأ المساجد والمدارس وشغل الناس بما يصلح البلاد. فإن الناس إنما تحصل فيهم الفوضى والاضطرابات عندما لا يوجد معهم شيء يقومون به، فإذا شغل الولاة والرؤساء والملوك الشعوب والناس بالعمل الذي فيه مصلحة البلاد انشغل الناس بما ينفعهم، وذهبت من رؤوسهم الأفكار التي تدعو إلى التمرد والفوضى والانفلات وما يحصل من ذلك من البغي والظلم. فقام بهذه الأمور وصار الناس ينشغلون بما يصلح بلادهم، ففي بناء المساجد والمدارس والجسور على الأنهار، وأيضا في إعداد الجيوش وصناعة دور السفن وتطوير بعض الأسلحة كالمنجنيقات وغيرها. وقام أيضا بالمقابل بمحاولة أن يسود الناس جميعا بالعدل، فلا يميز طائفة على طائفة ولا عرق على عرق ولا جنس على جنس، بل عاملهم بالسوية بميزان الإسلام، لأنه كان رجل من العباد الأخيار فيما ذكر في ترجمته. فنجح عقبة بن الحجاج السلولي بهذا، واستطاع خلال فترة يسيرة أن ينهض ببلاد الأندلس ويرد إلى ما كانت عليه من الهدوء والاستقرار وجمع الكلمة والنهضة العمرانية والحضارية، وقبل ذلك النهضة الدينية بنشر العلم وتعليمه وبث العلوم الدينية والدنيوية في بلاد الأندلس، حتى عادت الحياة من جديد والنهضة في بلاد الأندلس. لما استتب الوضع الداخلي في بلاد الأندلس بعد مضي سنتين من ولايته، وقد قام بتطوير الأجهزة الأسلحة وتجهيز جيش جديد يقوم على الألفة وعلى قوة الإسلام، كان قد جمع حوله جملة من الجيش وبدأ بالاستعداد للأمر الأهم، وهو غزو النصارى واسترداد ما قد أخذوه من المدن بعد في وقت ضعف الدولة في الأندلس. فانطلق بالجيش واستطاع أن يقضي على جميع حركات التمرد في شمال الأندلس، حتى ألجأ القوط النصارى إلى ما كانوا عليه عند جبال الصخرة على الحدود الفرنسية، وأخرجهم من الأماكن التي كانوا قد دخلوا فيها. ثم إنه توجه عبر جبال البرنيه إلى مقاطعة سبتمانيا، لأنها كانت قاعدة المسلمين في جنوب فرنسا كما تقدم معنا مرارا، واستعد هناك وجهز الجيوش وبدأ بغزو تلك الأماكن لأجل استرداد بعض المدن التي أخذها الفرنسيون بعد مقتل عبد الرحمن الغافقي. واستطاع رحمه الله تعالى أن ينظم غزوات متتالية، حتى استطاع أن يسترد بعض الأجزاء من البلاد، وإن لم يمكنه أن يسترد كل شيء، لكن لو لم يكن من أعماله إلا أنه أوقف زحف الفرنج والنصارى وقطع طمعهم عن بلاد المسلمين في الأندلس. واستمر على هذا رحمه الله تعالى بقية ولايته، فإنه بقي في الأندلس 5 سنوات، كانت 3 سنوات منها كلها جهاد في سبيل الله، وكان يغزو كل عام، كل سنة يخرج معه غزوة ويخرج بجيش للغزو والجهاد رحمه الله تعالى. حتى حصلت في سنة 122 هجرية بعض الأمور، اختلف المؤرخون، منهم من يقول بأنه قتل في بعض المعارك رحمه الله تعالى، ومنهم من يقول أنه حصلت عليه مؤامرة وانقلاب، وقام عبد الملك بن قطن الوائل الذي كان قبله وقد جعله عقبة بن الحجاج من ضمن الأمراء في الجيش، قام بمؤامرة وانقلب عليه وقتله وعاد إلى الولاية مرة أخرى بدون أمر من الخلافة، وبايعه على ذلك بعض الناس، وقام معه بعض من لهم بذلك مآرب ومصالح، فبدأت الفوضى في بلاد الأندلس بهذه المصيبة من جديد، والله المستعان. وتأملوا حفظكم الله كيف أحيانا تضيق الأفكار وتقدس المصالح ويضيع الدين وتضيع البلاد وتهدر الأموال وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتصير البلاد لقمة صائغة للأعداء بسبب ضيق الأفق وضيق النظر وصارت وبمصير النظر إلى المصالح فقط. فالقصد أن يكون هو الوالي ليستبد بالأمر وينفرد بالأموال والجاه ولا يفكر فيما حققه هذا الرجل من الخير العظيم. وقد كان عبد الملك بن قطن قبله وإن كان قد قضى على أكثر حركات التمرد إلا أنه لم يكن بالمقام الذي كان فيه عقبة بن الحجاج السلولي رحمه الله تعالى. لذلك ما إن قام عبد الملك بن قطن كان له منافسون، كان له منافسون ومن لا يرضى بولايته، فبدأت حركات التمرد من جهة أخرى من جديد. وهذه الفترة من بعد سنة 123 هجرية سادت الفوضى في كثير من بلاد الإسلام، وأشد ما كانت في بلاد الأندلس وفي بلاد الشمال الأفريقي. وبدأت بوادر الفتنة في بلاد خراسان وبلاد العراق، فبدأت الأمور تتزعزع. لذلك توقفت حركة الفتوحات خلال هذه الحقبة من سنة 123 إلى أن انتهت الدولة الأموية، وبعدها بفترة يسيرة والفتوحات توقفت تماما وحصل اضطراب كبير في بلاد الإسلام. فبدأت في خراسان الدعوة إلى الخلافة العباسية وإلى العباسيين والخروج على الدولة الأموية، وبدأت الفوضى في الشمال الأفريقي حيث ظهرت الخوارج بقوة في بلاد الشمال الأفريقي مستغلين ما حصل للبربر من الظلم والتهميش من قبل بعض الولاة العرب. وانتقلت هذه الأفكار، أفكار الخوارج، من شمال أفريقيا إلى بلاد الأندلس بسبب ما كان يحصل من بعض الولاة من الهضم لقبائل البربر الذين دخلوا معهم إلى الأندلس. فاستغل الخوارج هذا باسم رد المظالم وإعطاء الحقوق لأهلها وأن هؤلاء الولاة ظلمة، فاستغلوا وروجوا لمثل هذه الأمور واستغلوا وضع الناس وما هم فيه وما يعانونه، فحصل ظهور لحركة الخوارج في الشمال الأفريقي وفي الأندلس بقوة، وانضم إليهم كثير من قبائل البربر باعتبار أنهم وعدوهم أن يردوا لهم حقوقهم واعتبارهم من العرب الذين اغتصبوا حقوقهم. وإذا دخلت النزعات الطائفية والقومية والمناطقية والعرقية والجنسية بين المسلمين فسد عليهم أمر دينهم ودنياهم، فلن يبقى لهم دين قائم ولن تبقى لهم دنيا قائمة. وهذه سنة الله جل وعلا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فإن الله تعالى إنما يكرم عباده ويمكن لهم بدينه لا بكونهم من بلاد كذا ولا منطقة كذا ولا من قبيلة كذا ولا من حزب كذا ولا من طائفة كذا، هذه كلها ليس لها اعتبار في الإسلام. بل إذا صار الناس يتنادون بالقومية والطائفية والحزبية فهذا سبب البلاء والشر في البلاد والعباد في أمر دينهم ودنياهم. والتاريخ حافل بهذه الأمثلة، وتاريخ الأندلس من أكثر التواريخ التي فيها عبرة في هذا بسبب أنها منطقة بعيدة جدا عن عاصمة الخلافة، فكانت تكثر منها هذه الأمور لما فيها من المزيج الاجتماعي كما تقدم معكم وكررنا ذلك أكثر من مرة. لذلك حصل إن صح التعبير غليان في هذا الأمر، واشتد الأمر جدا، ومرت الأندلس على في مرحلة من أسوأ مراحلها ما بين سنة 132 ما بين سنة 123 بعد مقتل عقبة بن الحجاج السلولي الذي كان يعتبر خاتمة العصر الذهبي وقت في زمن الخلافة الأموية في الأندلس، وكان آخر الولاة وأحسنهم وأفضل الولاة الذين ختموا العهد الذهبي للأندلس في عهد الخلافة الأموية. فبدأت الاضطرابات وصارت الحروب قائمة لا بين المسلمين والنصارى، صارت الحروب ومعارك هائلة تارة في الشمال الأفريقي وتارة في الأندلس في جنوبها وشمالها بين المسلمين أنفسهم، وتركوا قتال العدو وأقبلوا يقتل بعضهم بعضا ليس باسم الدين باسم القومية، هؤلاء عرب وهؤلاء بربر. فصارت الحروب قائمة على هذا الأساس، على القومية ونصرة الجنس والعرق والقوم والمناطقية، لا على نصرة الدين وكان في أول الأمر على أنها مطالبة بالحقوق، صارت عبارة عن غلبة. العرب يريدون أن ينتصروا ويحكموا، والبربر يريدون أن ينتصروا ويحكموا. فجرت أشياء مؤلمة لا يستطيع الإنسان أن يذكر تفاصيلها. فالحال كما قال ابن الأثير: من ذا الذي يسهل عليه نعي الإسلام وأهله؟ فالأمور التي تصيب المسلمين بمقتل أمور مؤلمة، الإنسان يشعر بمرارة وغصة وهو يقرأ ويتأمل في ذلك، والله المستعان. وعلى كل حال، من حيث الجملة، استمر الأمر على هذا الحال، ثورات وتمردات، وهذا يخرج على هذا وهذا يقاتل هذا، ثم المتفقون يختلفون لأنهم اجتمعوا على أصل صحيح. حتى العرب أنفسهم كانوا يختلفون، فتارة يتقاتل العرب جميعا مع البربر، وتارة يتقاتل العرب بعضهم مع بعض، اليمانية الذين هم القحطانية مع القيسية المضرية، وتارة المضريون يتقاتلون مع بعضهم بعض لأنهم يتفقون، ثم لا إذا انتصروا يختلفون على المصالح وعلى الغنائم، فيرجع بعضهم مع بعض ويكيد بعضهم لبعض. فلما خرج المسار عن تعاليم الدين وعن نصرة الإسلام وعن النية الصالحة لله جل وعلا وعن نية إعلاء كلمة الله، ضرب الله بعضهم ببعض، وهذه سنة الله، وواقعنا خير شاهد مما نراه في كثير من بلاد الإسلام عندما تضيق الأفكار وتصير النظرة محصورة حول المصالح يضيع كل شيء، فلا تبقى مصالح ولا تبقى بلاد ولا تبقى عزة ولا تبقى كرامة ولا يبقى شيء، ينتهي كل شيء، فلا يفلح أهل ذلك لا في دينهم ولا دنياهم، ولا يبقى لهم عزة ولا كرامة لا باسم الدين ولا باسم القومية، كل شيء يذهب هدر، والله المستعان. وهذه سنة الله كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فلما نظروا إليها نظرة قومية ذهب كل شيء. ولما دخل الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وتقاسمت دول أوروبا واستعمرت الوطن العربي، فإيطاليا من جهة وفرنسا من جهة وبريطانيا من جهة، وتقاسموا بعض الدول العربية، لما قامت الثورات في الدول العربية لإخراج الاستعمار لم تقم على أساس دين، قامت على أساس القومية العربية، لأننا عرب ودفاع عن وطن لا دفاع عن دين، لذلك لم يفلحوا إلى يومنا هذا، لا يزال الأعداء يتحكمون بنا في كل شيء، لأن الأمر قام وإن خرج الأعداء خرجت أجسادهم وبقيت أفكارهم، خرجوا بأنفسهم وبقوا يحكموننا عن بعد ويتسلطون علينا في كل صغيرة وكبيرة، حتى في أكلنا وشربنا ولبسنا وأمننا، والله المستعان، إلا من رحم الله. فالشاهد حفظكم الله أن الأمور إذا قامت على غير الإسلام وعلى غير الغيرة للدين لا يصلح من ورائها أي مصالح، فكان هذا هو الحال في الأندلس وفي شمال أفريقيا، امتزجت العصبية الجاهلية والطائفية القومية ببعض البدع كبدعة الخوارج، والله المستعان. فصار الحال على هذا حتى سقطت الدولة الأموية في سنة 132 للهجرة. عند سقوط الدولة الأموية كانت الأندلس وشمال أفريقيا أشد ما يكون للاضطرابات والاقتتال كما تقدم، بعد أمور وقتال ومعارك متكررة، وحصلت معركة كبيرة بين البربر والعرب وانتصر فيها العرب في الشمال الأفريقي، وبدأت بعد ذلك بعد انتصار العرب بدأ العرب يقتل بعضهم بعضا، ثم اتفقت اليمانية والمضارية على أن يولوا واحدا منهم كل سنة يكون وال منهم، فأول سنة يتولى وال من مضر والسنة الثانية يكون والي من اليمن من أهل اليمن، وهكذا حتى تتوقف الدماء وتنتهي المعارك بينهم. فكان الاتفاق أن يكون أول سنة وهي السنة التي اتفقوا فيها حين سقطت الدولة الأموية أن يكون الوالي على الأندلس يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وهو من سلالة الفاتح عقبة ابن نافع الفهري، من أوائل من فتح في بلاد الشمال الأفريقي، وكان أبوه عبد الرحمن ابن حبيب الفهري واليا على شمال أفريقيا. ثم انطلق ولده هذا إلى الأندلس فترقت به الأمور حتى صار من كبار القادة، فاتفقت الكلمة على أن يكون والي للأندلس. لكن في ذلك الحين كانت الدولة الأموية قد انتهت في نفس السنة، فلذلك أعلنت الأندلس إمارة مستقلة لا تتبع أمويين ولا تتبع عباسيين، وصارت كدويلة وإمارة مستقلة انفصلت عن جسد العالم الإسلامي وأسسوا لهم إمارة مستقلة، لكن لم يدم هذا الأمر كثيرا، فإنه لم تمضي عليه إلا أقل من سنة، وأظهر المضاريون سوء النوايا وأنهم ليس عندهم استعداد أن يعطوا الحكم لليمانية مرة أخرى على الاتفاق، فبدأت الأمور من جديد تارة مع أهل اليمن وتارة مع بعضهم بعض، واستمر الحال على هذا. ومع هذا كله فقد كانت هناك بعض الغزوات وبعض أمور الجهاد تحصل للحفاظ على بعض المناطق. هذه الأحداث المؤلمة التي حصلت خلال 15 سنة تقريبا، من سنة 123 بموت عقبة بن الحجاج السلولي إلى سنة 138، أي في وقت الدولة العباسية، وقد زالت بعد زوال الدولة الأموية بست سنوات، والاضطراب ما زال مستمر في الأندلس. في هذه الأثناء من الفوضى حصل تساقط لكثير من المدن في فرنسا، وسقطت أكثر المدن في أواسط فرنسا التي كانت قد يحكمها المسلمون، حتى مقاطعة سبتمانية في جنوب فرنسا سقط أكثرها، ولم يبق للمسلمين في جنوب فرنسا إلا مدينة واحدة، إلا مدينة واحدة التي استطاعت أن تصمد أمام هجمات الإفرنج لمدة 10 سنوات كاملة، من سنة 132 إلى سنة 142. وهذه المدينة كونها خلف الجبال، خلف الحدود، خلف جبال برنيه، ليس بينهم أي اتصال مع المسلمين في الأندلس. المسلمون في الأندلس مشغولون ببعضهم بعض في قتال بعضهم بعض، وتاركين المسلمين في جنوب فرنسا يلاقون مصيرهم، حتى سقطت جميع المدن والسواحل في جنوب فرنسا، ولم تبقى إلا مدينة برنوبة، ويقال نعم مدينة برنوبة في شمال في الجزء الأقصى من جنوب فرنسا، استطاعت هذه لأنها كانت قد حصنت تحصين زائد أن تصمد 10 سنوات، حتى سقطت أيضا في سنة 142 هجرية. هذه الأحداث كلها كانت بسبب الاختلاف الحاصل، وحصل هذا يتولى وهذا كذا، إلا أن الأمر بقي الوالي العام هو يوسف بن عبد الرحمن الفهري على ما كان في البلاد من الاضطراب. في سنة 138 أراد الله جل وعلا أن يحصل الفرج بعد الشدة وتجتمع الكلمة بعد الفرقة، وإلا ربما لو استمر الحال على هذا كانت الأندلس تخرج تماما عن حكم المسلمين. ومن جملة الأشياء المسفة التي حصلت أثناء هذه الاضطرابات أن أولئك النصارى القوطيون الذين كانوا في جبال الصخرة قد فروا وراء الجبال بجماعات قليلة، بدوا يتجمعون ويتكاتبون ونزلوا إلى منطقة صغيرة في الشمال الغربي للأندلس، وهي منطقة ومدينة ليون، أسسوا بها إمارة، وهي أول إمارة قوطية نصرانية من بعد الفتح الإسلامي، كانوا عبارة عن مشردين في الجبال، فاستطاعوا استغلالا لهذه الفوضى الحاصلة والاقتتال بين المسلمين أن يتجمعوا ويستولوا على تلك المدينة ويأسسون بها مملكة ليون. هذه المملكة التي كانت نبتة شر، والتي كانت هي السبب في زوال دولة المسلمين من الأندلس بالكلية بعد أكثر من 700 سنة، لكن كانت هذه المملكة التي أسست في تلك الفوضى استمرت ولم يستطع المسلمون القضاء عليها ولو في زمن قوتهم، بقيت محافظة على مكانها حتى كانت تتوسع في زمن ضعف المسلمين وتنحصر في زمن قوتهم، لكن بقيت محتفظة بتلك البقعة وتلك المدينة حتى كانت هي السبب في زوال دولة المسلمين من الأندلس. في سنة 38 الهجرية حدث حدث، وهو إن شاء الله ما سيأتي معنا الكلام عليه بالتفصيل في الدرس القادم، أن أحد الأمراء الأمويين من شباب الدولة الأموية الذين استطاعوا الفرار من العباسيين، فإن العباسيين حينما دخلوا دمشق واستطاعوا القضاء على الدولة الأموية قام بعض العباسيين، أول خليفة عباسي هو أبو العباس السفاح، وقتل جملة كبيرة من أمراء الأمويين حتى لا يبقى في الأمويين رأس ممكن ينادي بعودة الدولة مرة أخرى، فحصل إفراط في سفك الدماء والله المستعان مما يندى له الجبين. وتتبع أمراء بني أمية فردا فردا، كان من جملة هؤلاء الأمراء الذين خرجوا من دمشق واختبأ في بعض البيوتات على شاطئ الفرات في العراق رجل شاب يقال له عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، وكان له ولد صغير ومعه أخ في بلوغه، فلما علم أن العباسين يبحثون عنه وهو ظن نفسه قد صار بعيدا ما يتفطن له أحد إذا به في ذات يوم يحس بجلبة وحركة غير طبيعية، فيشرف من نافذة بيته فيجد الرايات السود، وكانت شعار العباسيين الرايات السود قد أحاطت بداره جملة من الجنود يريدونه، فأخذ أخوه الذي قد صار بالغا وإن كان شابا صغيرا واستطاع أن يفر به ويلقي بنفسه وبأخيه في نهر الفرات ليقطعه سباحة إلى الجهة الأخرى. أما أخوه فلصغر سنه فعجز عن ذلك، فناداه بعض الجنود أن يرجعوا ولهم الأمان، فلم يثق بهم وواصل السباحة حتى وصل إلى الجهة الأخرى من الفرات، واستطاع أن يتنقل من مكان إلى آخر مختفيا فارا خلال 6 سنوات كاملات من سنة 132 إلى 138، حتى استطاع بعد أحداث وأمور عجيبة ومغامرات وصعوبات لقاها في طريقه، حيث استطاع أن يرجع إلى بلاد الشام ثم يدخل إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب ويبقى فيها 4 سنوات، ثم بعد ذلك يعني يدخل إلى بلاد الأندلس، وشاء الله جل وعلا أن يهيئ هذا الرجل ليدخل بلاد الأندلس ويلتف حوله الناس ويكون إمارة قوية، وإن كانت مستقلة عن الخلافة العباسية إلا أنه حافظ فيها على دولة الإسلام في الأندلس وأسس إمارة قوية. عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الداخل، والذي اشتهر بلقب صقر قريش كما أطلقه عليه أبو جعفر المنصور، وسيأتي بين ذلك وسبب إطلاق هذا اللقب عليه إن شاء الله في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأل الله جل وعلا أن يلهم المسلمين الرشد وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زارنا في هذا اليوم جماعة من إخواننا الدعاء وطلبة العلم من دار الحديث بالحامي دار شيخنا أبي بلال حفظه الله ورفع قدره، فقد توزعوا كلمات في مساجد قصيعر وضواحيها، وإن شاء الله يكون لنا نصيب بعد صلاة العصر، فصبروا أنفسكم جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تكون كلمة بعد العصر، فصبروا أنفسكم، وأهلا وسهلا بإخواننا الزوار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى
4: أعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: نرد على المعتزلة ونرد على الحشوية والمشبهة كما يزعمون. أما أهل السنة ما نرد عليهم السلفيين، فإننا لا نرد عليهم. ليش؟ لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى. ورجل يقول أنا لا أعمل إلا قراءة القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى، لم يرد عليه. هل أحد يرد عليه؟ أبدا. وش يقول؟ قال أنا أقرأ القرآن وأقرأ السنة بس ما أعرف وش المعنى. وش رد عليه؟ لهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين، لكن نرد على الحشوية والمشبهة. وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه. نقول لهم إن البدعة لا تردد البدعة، وطريقتكم هذه متبعة، لأنكم تقولون نثبت صفات ولا نثبت صفات أخرى، وسبق أنها طريقة متبعة لا تنفع. في العمليات أيضا لا يجوز أن نتبع البدعة ببدعة. في يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن، ولا لا؟ يوم حزنون ولا يفتحون، أظنهم لا يفتحون المتاجر من فاتح، ما تفتح المتاجر. في ناس من أهل الخير قابلوه، جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح السرور، يجعلون في احتفالات ويزينون عيالهم ويعطون عليهم الهداوة ويتزاورون، وهذا موجود وكان موجود حتى عندنا. يوجد شيء من في يوم عاشوراء، أدركنا الناس بعضهم إذا كان يوم عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الجريش ووزعوا منه وقالوا هذا يوم عيد. لا فما يحبوا غير هذا اليوم، ولا يشتغلون لحم ولا غيره، ويظهرون الفرح. نقول هذه بدعة، لأننا نريد أن نراغم من الرافضة. نقول لا تراغمهم ببدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع فهذا لا يجوز. أرأيت لو أن رجلا وفعلا الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ لا يجوز. المهم أن البدع لا يمكن أن تصل بالبدع أبدا. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. المعتزلة والجهمية ينكرون الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة والماتريدية، يمكنهم أن يحتجوا عليهم بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية على أهل السنة فيما نفوه، فيقول لهم لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتموه من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت
3: فإن كانت نعم فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. واضح لا؟ طيب، إذن المعتزلة والجهمية يقول نحن ننكر الصفات مثل ما أنكرتم أنتم ما عدا السبع، ونقول إن عقولنا تدل على عدم إثبات هذه الصفات، كما أنكم أنكرتم ما عدا السبع وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات، فيقولون إما أن توافقون إما أن توافقون وإما أن توافقوا أهل السنة. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للمعتزلة والجهمية وخصوما لأهل السنة، كل واحد منهم يلزمهم بما يناقض قولهم. فأهل السنة يقولون إما أن تمشوا على الطريق الصواب فيما نفيتم، وإما أن تنفوا ما أثبتتم، وكذلك أهل الجهمية وكذلك الجهمية والمعتزلة، والله أعلم. وكل ممثل معطل، كلمة أول ما تسمعها تظن أن هذا من باب التناقض، كل معطل ممثل ما يصير هذا. المعطل يكفر الممثل، كل ممثل فهو معطل، أيضا الممثل يكفر المعطل. كيف تقول إنك أنت إن المعطل متصل بالتمثيل والممثل متصل بالتعطيل؟ انتبه اسمع. أما تعطيل المعطل فظاهر قل لا، طيب، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. واضح الآن؟ طيب، إذن وجه تمثيله أن هذا المعطل فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطلها ويقول المراد بيد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على أي شيء؟ مبنيا على تمثيل، مثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول إنك معطل من وجه آخر، إذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب ولا لا؟ لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات المخلوق فهو معطل لله عن كماله الواجب. أظن واضح الآن. هذا الرجل الممثل نقول إن المعطل نقول إنك ممثل من وجهين، الوجه الأول إيش؟ أنك إنما عطلت بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل. ثانيا أنت إذا عطلت الله عن كماله الواجب مثلته بالناقص، فتكون ممثلا من وجهين هذا المعطل. طيب، الممثل كيف كان معطلا؟ وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه، لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. طيب، نأخذ مثلا للممثل. قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير. نقول أنت الآن ممثل صح، وأنت في نفس الوقت معطل، كيف معطل؟ قال نعم. هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ لا ما دل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق. إذن عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي. واضح يا جماعة؟ طيب، ثانيا نقول أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء. إذا قال هو إن استواء الله على العرش كالاستواء على السرير، هل عطل هذه الآية ليس كمثله شيء؟ نعم. كيف كان تعطيله إياها؟ لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة. طيب، ثالثا يقول أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. إذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائه على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهين. الوجه الأول أنه إنما عطل النصوص لاعتقاده أنها تدل على التمثيل، فمثل أولا ثم عطل ثانيا. الوجه الثاني أنه إذا عطل هذه النصوص فقد شبه الله تعالى، فقد مثل الله بماذا؟ بالناقص، لأنه إذا عطله عن الكمال صار ناقصا فمثل الله تعالى بالناقص. تعطيل الممثل، نقول للممثل أولا أنك عطلت النص الذي أثبتت به الصفة وزعمته دالا على التمثيل، لأن النص لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا أنه عطل إيش؟ كل نص يدل على نفي التمثيل، مثل ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى آخره. الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب. كيف؟ لأنه إذا مثله بالناقص جعله ناقصا، فصار الآن القاعدة عندنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فالأول من وجهين والثاني من ثلاثة أوجه. ثم قال المؤلف فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟
4: هذا فصل مهم. وعن بعض أهل

عنكم. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك، ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله تعالى تجري بأعيننا، وقالوا إنكم لم تأخذوا بظاهرها، لأن ظاهرها عندهم أن السفينة تجري في وسط عين الله، فيقول هذا هو ظاهر الكلام، وأهل السنة يقول تجري بأعيننا أي تجري برؤيتنا بأعيننا، يعني تجري ونحن نراها بأعيننا، ويجعلون الباء للمصاحبة، يجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية. أهل السنة والجماعة سيجيبون عن هذا، لكني ضربت مثلا لبيان دعوة هؤلاء المعولين. طيب، أيضا يقولون أنتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قالوا ظاهر الحديث أن الله عز وجل يكون هذه الأعضاء سمعه وبصره ويده ورجله، وأنتم تقولون وأنتم لا تقولون بهذا، فلماذا أولتم بعض النصوص وتركتم البعض؟ نعيد مرة ثانية. يقول: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل، فيقول: يلزمكم أن تؤولوا في بقية النصوص أو المداهنة فيها. مش معنى المداهنة؟ يعني السكوت، اسكتوا عنا ونحن نسكت عنكم. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. المجمل يتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أننا لا نسلم أن تفسيرنا لها مخالف للظاهر. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الأمثلة. فإذا كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه، فإنه يختلف باختلاف السياقات، قد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى في موضع آخر، لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخر. وإذا كان كذلك، فإنه إذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني، وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق، وإن كان في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى. انظر إلى قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، وانظر إلى قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها. القرية في قوله واسأل القرية يراد بها أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقول لأبيهم اسأل القرية أي الجدران مثلا، هذا مستحيل. لكن اسأل أهل القرية، وعبروا بالقرية
من باب المبالغة في استخدامه.

0: إقصاء السؤال، لأنه لو قيل اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن المعنى اسأل جنس الأهل ولو واحد أو اثنين، لكن اسأل القرية هذا أدل على الاستيعاب مما لو قال اسأل أهل القرية. ثانيا الآية الثانية إنا مهلكوا أهل هذه القرية، استمرت بالقرية المباني، المباني والأرض، لأنه قال أهل هذه القرية أي أهل هذا المكان الذي هم ساكنون فيه وهو القرية، فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في السياق ولها معنى في سياق آخر، وهذا كثير في حتى في كلام الناس. طيب ثانيا أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من السنة من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني نقول هب أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، لكن بدليل، بدليل من الكتاب والسنة، إما متصل وإما منفصل، إما متصل بأن يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، وإما منفصل في كلام بدليل آخر. فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: أولا أننا لا نسلم أنه صرف اللفظ عن ظاهره، كيف؟ لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق وهو يختلف باختلاف الأحوال. ثانيا سلمنا أنه صرف لللفظ عن ظاهره ولكنه بدليل من الكتاب والسنة، إما متصل وإما منفصل، فإذا كان بدليل من الكتاب والسنة لم يكن صرفا له عن ظاهره إلا بدليل من القائل والمتكلم، فإذا قال المقائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا فلنا الحق في أن نصرف كلامه إلى ما أراده. أنا ما أدري الحين إذا مضبوطه ولا لا. نعم الجواب الأول أننا لا نسلم أن هذا هو ظاهر الله، مثلا إذا قال تجري بأعيننا ظاهرها أن السفينة في نفس العين، نقول له لا نسلم هذا، لا نسلم لوجود دليل إما متصل وإما منفصل. المتصل أن نلبى في قوله بأعيننا لا تدل على الظرفية وإنما هي للمصاحبة. ثانيا أن نقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض، أين صنعت السفينة؟ في الأرض. أين جرت؟ في الأرض، فكيف يكون تكون في عين الله؟ فهذا دليل من اللفظ، وهم يدعون أن أهل السنة أول هذه الآية.
1: أما القرية فسنقول يدلك على أن السياق يعين المعنى هذا المثال ذكر، واسأل القرية المراد بالقرية أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن مستحيل، ولا يمكن لبني يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى الجدران ويقولوا استقوموا في هذا وشوف في هذا، لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية. نعم ما المراد بالقرية هنا؟ المباني والأماكن. نعم لأن اللي يهلك إنا مهلكوا أهل هذه القرية، الهلاك وقع على إيش؟ الأهل لا، القرية المربة هي ساكنة الآن. أهل هذه القرية، الرجاءات على الأهل، والمراد بالقرية هو المساكن. رمي القرية الآن جاءت في موضع يراد بها أهل القرية، وجاءت في موضع يراد بها المباني. صح، هنا واضح. ها، ما المشكلة؟ لفظ القرية الآن في قرية وصل القرية يراد بها الأهل، يراد بها أهل القرية. لفظ القرية في قوله إما مهلك أهل هذه القرية يراد بها المكان مو أهل القرية، لأنك لو قلت المراد بالقرية أهل القرية لكان المعنى إما مهلك أهل أهل، هذا بقت على أصلها. صح، ذات ان نريد ما نريد التغيير، نريد ان اللفظ قد يكون له معنى في سياق ومعنى في سياق اخر بحسب السياق. فالقريه في قوله ان اذا القريه مش المراد بها من خارج خرجت، لكن لها معنى اخر، لها معنى غير المعنى في قوله ان نهلك اهل هذه القريه. قلنا لا، هو بطل معناها اختلف. وش اللي جعلها تختلف؟ السواق. إنما السواق، لو جاءنا أي إنسان يقول المراد بقوله إن مهلك أهل هذه القرية أن المراد أهل القرية، فلا يستقيم. يفعل معنى إن مهلك أهل أهل. طيب، كم هذا؟ لكن كلمة القرية مش المراد به. أحسن. وكلمة القرية مش المراد بالقرية، أهل القرية. فالآن كلمة القرية كلمة واحدة، صار لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر، السياق واحد. طيب مثال آخر، تقول مثلا أنا لي عين موقودة وعين موروثة، لي عين موقودة وعين موروثة. كلمة عين اختلف معناها بحسب السياق. عين موقودة يعني ذهب، يعني من أسماء الذهب العين، يعني كما قال الفقهاء في باب العروض ولا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورق. لي عين موقودة من رب العين الماء، فلما باقتراب السياق صار من العين معنيان أو معنيان بحسب السياق. كذلك القرية لها معنيان بحسب السياق. نعم،
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المفصل فعلى كل
0: لا رحمه الله يخبر كله. نعم،
2: حفظه الله. وأما المفصل فعلى كل مفصل ادعى أن السلف صرفوها عن ظاهره، وللمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن ظاهره،
0: يعني وهذا طريق جيد في مسألة الردود أن نردها بوجهين، الوجه الأول المجمل والوجه الثاني المفصل. وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إراد يرد، المفصل يكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. لكن المجمل يكون إيش؟ عاما لكل ما يرد. فمثلا إذا قال لك قائل: ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ نقول: عندنا دليل خاص ودليل عام. الخاص: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، فقيده بالمتعمد. الدليل العام: وليس عليكم جناح فيما، ما اسم موصول عام، فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنحن في الحقيقة إذا كنا نريد أن نرد على مسألة معينة نأتي بدليلها المعين، ولكن ينبغي أن نأتي بالدليل العام لأجل أن يكون الإنسان مستعدا به لكل ما يرد، لأن الدليل الخاص تستفيد منه بإيش؟ في هذه المسألة المعينة فقط، ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم، لكن العام تستفيد منه أكثر. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص ففعل، وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص ففعل، لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة، والعام ترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك. نعم. طيب، فإن قلت إذا كان لك دليل خاص عام أو جواب عام فلا حاجة للخاص، أين نقول لا حاجة بالخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة، لا يشمل هذه الصورة. فإذا أتيت بالدليلين العام والخاص ما بقي للخصم أي حجة. نعم.
2: أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، وقلوب الجماد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد
0: نفسا وإني أجد نفس الرحمن
2: أجد نفس الرحمن من قبل اليمين،
0: من قبل اليمن.
2: اليمن؟
0: نعم،
2: من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية صاد 398
0: مجلد. وش صاد؟ وش صاد؟ صاد أرنبا أو غزالا؟ أي ترى هذه الرموز ما ينطق بها بشكل الرمز، ينطق بما ترمز إليه. بعض الناس يكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد، تقول قال النبي صاد. نعم. وبعضهم يكتب أرد من هذا يكتب صلعم، تقول قال النبي صلعم. لا، الرموز ينطق بما جعلت رمزا له لا بلقبها. هنا هذه في مصطلح الحديث.
2: نعم. الإسلام ابن تيمية صفحة 98 المجلد الخامس لمجموع الشكاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلم المتناهية:

نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا إنكم تأولتموها، وإيرادهم لذلك له غرضان. الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه، حيث قالوا إنكم إذا أولتم في هذه الأدلة في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون، تقول هذا نؤول وهذا لا نؤول، وهذا تحكم والتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مذهب واحدا وإلا فالتناقض. تبارك. الأمر الثاني مما يهتفون إليه هو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم. مش معنى يداهنونهم؟ أي يسكتون عنهم، فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنها، لا تنكروا علينا لأنكم أنتم فعلتم مثل فعلنا في هذه النصوص، فلا حق لكم في الإنكار عليه. ونحن أجبنا بجواب مجمل كما سبق، فقلنا أولا رفض أن هذا من باب التأويل، والثاني أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص، إما دلالة مستصلة أو دلالة منفصلة. فجوابنا الآن إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. وش هو المنع؟ المنع بأن نقول هذا ليس فيه تأويل، لأن اللفظ لا يدل على سواه. التسليم أن نقول نعم هذا تأويل ولكن دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل فلا مانع منه. نحن إنما ننكر عليكم التأويل الذي ليس له دليل. ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة دعينا. فبدأنا أولا بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب كيف التأويل فيها؟ قالوا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لا يراد به أن هذا هو يد الله اليمنى في الأرض، قطعا هذا لا يراد، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلم واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين ربه عز وجل، أو تحية بالمصافحة، فعبر عنه بأنه يمين، قالوا هذا تأويل. ثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو ويراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده، في تصريف عباده، وليس المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. ثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، قال إن الرحمن ليس له نفس، ولكن المراد بذلك نصر الله، نصر الله عز وجل، فهذا تأويل. ولنسمع. يقول أما الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ هل يصح إيراده على أهل السنة؟ ليش؟ يقول ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يصح كيف تلزمون بأننا صححناه وأولناه؟ فنحن نقول إن هذا حديث لا يصح ولا يثبت. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن عربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فقد كفينا إياه بعدم ثبوته. وعلى هذا فلا حاجة للقوض عن في معناه، لأنه ليس بثابت فضلا عن أن نطلب له معنى. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طيب، إذن إذا كان مرويا عن ابن عباس فلا يخلو إما أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا، فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفض، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وحينئذ لا يكون ما أخبر به من هذا الباب لا يكون ما أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكما، احتمال أن يكون نقله نعم عن بني إسرائيل. وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد ابن عباس وليس حجة على من سواه. ومع هذا يقول الشيخ الإسلام جميع: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، لأنه قال يمين الله في الأرض، ولو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه. أما لما قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي هي يده، لأن يد الله ليست في الأرض، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يده. وإذا قلنا إنه بمنزلة اليمين من ذات يمين الله عز وجل لم يكن في هذا أي محذور. قال رحمه الله: وهذا صريح. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى. صفحة 368 مجلد 6 مجموع الفتاوى. أظنه واضح. وكلام شيخ الإسلام هذا الأخير على تقدير إيش؟ على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنه. أما عن رسول صلى الله عليه وسلم فقد قال إنه لا يسر. الخلاصة الآن، الجواب هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أنه لم يصح، وحينئذ لا حاجة للكلام على معنى. الوجه الثاني: إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله فإنه من تدبره تبين أنه لا يراد فيه قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في إيش؟ في الأرض، فقيدها في الأرض. ويمين الله التي يده لا تكون في الأرض. وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. عندنا أصبع مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات، والعاشرة أصبوع كما قيل: وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في أصبع واختم بأصبوع، هو بضم الهمز. لا أصبع، هذه لغتها في السيارة. يقول: همز أنملة ثلث وثالثه، كم هذه؟
لا همزة أنملة ثلث وثالثة. الهمزة والثالثة الباء، يعني ثلث الهمزة والباء في أصله كم تكون؟ تسع، لأنك تضرب ثلاثة في ثلاثة تسع، ولا تجمع ثلاثة وثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسع. وبيان ذلك نأخذ فتح الهمزة، كم في الباء؟ ثلاث، هذه ثلاث. نأخذ ضم الهمزة، كم في الباء؟ ثلاث، هذه تسع. نأخذ كسر الهمزة، كم في الباء؟ ثلاث، هذه تسع. نعم، وما أصبع همزة أنملة ثلث وثالثة، وما ثالثه أنجل. أولا افتح الهمزة، فتحنا الهمزة، كم يجوز في الباء؟ ثلاثة أوجه، الفتح والضم والكسر، إلا لا. فتقول أصبع، أصبع، أصبع، خاصة من ثلاثة. غم الهمزة، كم في الباء؟ ثلاثة أيضا. فتقول أصبع وأصبع وأصبع، هذه ست. تقارنها كسر الهمزة، وفي الباء ثلاث دول. فتقول إصبع إصبع إصبع، هذه تسع. اللغة العاشرة أسبوع. نعم، تقول ما أطول أسبوعه، يعني إصبعه. همزة أنملة وثالثها، الهمزة أنملة ثلث وثالثها، ما ثالث الهمزة؟ ما ثالث الأنملة؟ الميم. في تسع لغات أنملة، افتح الباء، افتح الهمزة، ففي الميم ثلاث ثوجي، اكسر الهمزة في الميم ثلاث ثوجي، ثم الهمزة في الميم ثلاث ثوجي، الجميع تسع. فتقول أنملة أنملة أنملة، هذا كثر. ضم الهمزة أنملة أنملة أنملة، كسر الهمزة إنملة إنملة إنملة، ولا فيها أنمول. نعم، طيب، لا قياس في اللغة، ما نحكم على العرب. طيب، ها؟

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض الأحيان لا أستطيع قراءة الفاتحة بعد الإمام بسبب أنه يشرع بعدها بسورة أخرى، فلا أستطيع قراءة الفاتحة بسبب السماعات ومكبرات الصوت، ما الحكم في هذه الحالة؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلا بد للإمام والمأموم والمنفرد من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ بفاتحة فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة، وإذا كانت ناقصة فهي باطلة لا تصح. جاء أيضا عن أبي هريرة.
2: يقول
3: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، سماها الصلاة. فلا بد من قراءة الفاتحة، وإن يعني تشوشت من مكبرات الصوت وما استطعت أن تقرأ، لازم أن تجاهد نفسك أنك تقرأ في يعني بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، أنت تقرأها ثم تستمع وتنصت، لقول الله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا المعنى بعد قراءة الفاتحة جمعا بين الأدلة. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث ضعيف. نعم.
2: يقول السائل: أنا طالب علم وأحب العلم وأهل العلم، ابتلاني الله بالقات والسجارة، ما نصيحتك لي وكيف أتخلص من ذلك؟
3: خلص من ذلك بالتوبة إلى الله، ونصيحتنا لك بالتوبة إلى الله من هذا المحرم من القات والسجارة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكونك تحب العلم وتطلب العلم وأنت ترتكب المعاصي مثل القات وشرب الدخان، أكل القات شرب الدخان، هذا سبب من أسباب صرفك وعدم استفادتك وعدم الخير لك. فإن المعاصي تضر العبد المسلم كليا ويعني عموما، وتضر طالب العلم خصوصا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، والعلم مكرمة وعزة، فلا تنال العزة مع المعاصي. كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، تشريف وعزة. ومرتكب هذه مثل هذه المعاصي فاسق، فلا يجتمع عز وفسق. وعلى هذا فمن أراد طلب العلم يجاهد نفسه على طاعة الله حتى لا يخذل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تنال الإمامة إلا بصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله ويقين أيضا ويقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد علم من أناس كانوا في غاية الذكاء وكانوا ليسوا مستقيمين، عندهم معاصي، فبعضهم تزندق. فابن الراوندي ذكي لكن ما هو مستقيم فتزندق. والمعري ذكي، أبو العلاء المعري ذكي، يتوقع الذكاء كما يذكرون، حتى قال الحافظ قال الذكي وليس بزكي، أعطي الذكاء ما أعطي الزكاء، أي ما تزكى بطاعة الله. وأتت منه كلمات زندقة واعتراضات على حدود الله. والجعابي

ذكي ومن الحفاظ، وأتت منه طوام لأنه ليس على استقامة. والزمخشري ذكي يعني في غاية من الذكاء، ومع ذلك ما وفق للحق، تراه معتزلا جلدا، يتهز معتزلي جلد، ضال مضل. فكل من أعطاه الله ذكاء وأعطاه الله فطنة وفهم ولم يرى ذلك بطاعة الله، أي نعمة لم يراها بطاعة الله، فليعلم أنه استدراج له ومكر به. كما جاء من أعطاه الله أنعم الله عليه نعمة وهو في معصية الله، إنما ذلك مكر به. ذكر هذا سيمر بنا في كتاب التوحيد من ضمن في باب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مذكور. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ذكاء فهما علما مالا جاها منصبا وهو على معصية الله، أعلم أن الله يستدرجه، لا أعلم أن الله يستدرجه ويمكر به، ليس ذلك عن محبة له، إنما يبلوه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، قال الله سبحانه، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يعني عصوا الله عز وجل، فجعل الله عز وجل ذلك ضدا لهم. فكل نعمة أنت فيها وأنت تعصي الله عز وجل تصير ضدك، حتى جوارحك إذا عصيت الله بها فهي ضدك يوم القيامة، ضدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهكذا أيضا يختصم الإنسان مع جوارحه، عن كنا كنت أنت كنت أجادل، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليكم إليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فاتق الله، عرفت الخير فعظمه واعمل به، عرفت الهدى عظمه واعمل به، عرفت السنة عظمها واعمل بها، ولا تتساهل بالمعاصي فإنها تتراكم عليك حتى تهلكك، كما قال الله عز وجل كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تجتمع حتى تهلك صاحبها. والإصرار على المعاصي المعصية ولو كانت في نظرك صغيرة هذا عظيم عند الله، جاء عن بعض السلف لا كبيرة مع الاستغفار، أي تزول يمحوها الله إذا حصل توبة واستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، أي حتى وإن كانت صغيرة لكنها تعظم، لا نعني أنها تصير تنقلب كبيرة، لكن عظيم عند الله الإصرار المعصية، عظيم عند الله الإصرار المعصية والاستمرار عليها مجاهر بها حتى ولو دخانة. معصية هذه معصية، لا تجاهر، بل يجاهر بعضهم ينفخها على الركاب وعلى الناس وفي المجلس مجاهر، والقات أيضا يجمعه في المجلس الكبير ومجاهر يأكل القات ويجادل عنه، يجادل وينافح عنه، ثم تستدرجه في حالة تخزينته وتقول له إيش رأيك في القات، طيب؟ يعني كيف؟ قال والله ما هو طيب. وإذا به يأتيك من أسباب تحريمه بأعداد المسائل، ما هي واحدة، والله أنه مضر، والله أنه يتلف الأموال، والله أنه يعني يتعب الذهن، والله أنه يسبب التيه، والله أنه يضيع الأوقات، ويأتيك

0: أشياء هو نفسه يجمعها في الكات من أسباب من أضراره، ولا ضرر ولا ضرر. إذا كان هذا أضراره، بعض أضراره التي تذكرها، فإيش تريد فيه حتى يحرم غير هذا؟ ما حرمت المحرمات إلا لأضرارها، لسبب أضرارها. وكذا الدخان أيضا، من يشك في تحريمه؟ يكتبون على بعض الباكتات حقه بعض الأشياء، يقول ما الرئتين ويتلف الرئتين والشرايين ويسبب مرض كذا ومرض كذا، حذرون فيهم ويبيعونه، وأنت تريد تهلك هلك. يعني من النكت التي رأيناها بعض أصحاب اللوحات صور الدخانة وصور يقول له اطفئها قبل أن تطفئ روحك، وفعلا الذي يداوم عليها كثير ما تجد أنه تهلكه، يمر السنة والسنتين والثلاث وإذا به قد تلف ويتعالج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يحب العودة، هل نجد يحبون العودة؟ وبعد ذلك لما مرض وذهب يتعالج عند الكفار، قال الطبيب هذا رجل يدخن كثير، الدخان قتله، هذا يدخن كثير يعني العودة. فالدخان حتى ولو كامل العودة وتستنشقها ربما ضرت، والدخان الاكثار منه فضلا عن غيره، أما ذلك مهلك، الدخان مهلك. وقتل الدخان في العالم بالملايين، إحصائيات في كتاب في المكتبة في قتل الدخان وأضرار الدخان، أتى بإحصائيات هائلة يعني بالملايين في العالم قتل الدخان، هذا حرام. فأنت الآن مرتكب حرامين، مرتكب إثمين، إثم الدخان شرب الدخان وإثم أكل القات، فما ظنك ماذا يحصل لك؟ كان بعض طلاب العلم يطلب العلم عندنا في دماج، وإذا ذهب إلى بلده خزن، وبعد ذلك رجع إلى بلده كليا استمر على القات. وأخبرنا والله أنه كان يخزن يوم وليلة ويرقد يوم وليلة ولا يدق بركعة حتى الصلوات يضيعها. فإذا بدأ في التخزين استمر فيه ويخزنها الآن في موضع جديد، الآن موضع مشوهة، يخزن من الجانبين، يعبي هذا يعبي هذا حتى يكون تراه قد انفتحت عيونه وقد صار وجهه مشوها وهكذا. فيخزن من الجانبين ويستمر على ذلك من بعد صلاة الظهر، فيطيح معها الظهر أو يطيح معها العصر والمغرب والعشاء، ويستمر إلى الفجر، وربما استمر بعد ذلك وبكر نائما لا يدق بركعة لا في وقت تخزينه ولا في وقت نومه. فعال عليه أن تشوه جدا وانحرف جدا، وحتى أيضا صار ما قاسي القلب شدة وتارك للصلاة بعد أن طلب العلم في دماج سنين. هذا أذكره لك للحذر من المعاصي، فإنها تجر ما إليها غيرها. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله سبحانه يعني ماذا؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معصية الكبر تصرف بها، أي معصية سبب الصرف، سبب الصرف عن الخير والانحراف. يا أخي الهداية تحتاج صيانة، العلم يحتاج صيانة، السنة تحتاج صيانة. كلمة أخينا أبي طاهر قبل ليلة في الصيانة كلمة جيدة، تحتاج صيانة يعني في القول والفعل، صيانة الدين وصيانة الأخلاق، صيانة هكذا. إن لم تصن ذلك بالعقيدة الصحيحة، بالعلم النافع، بالصبر، بالعفة، بالمحافظة على طاعة الله، يوشك أن يكون ذلك حجة عليك لا لك. نعم تفضل بارك الله فيك.
1: يقول السائل بعض النساء يأتين إلى المسجد متعطرات، وقد جاء النهي أن تخرج المرأة متعطرة، وهكذا مع ضيق المسجد يتضرر بعض النساء من قوة الرائحة، خصوصا من عندها تحسس، فما النصيحة؟
0: النصيحة بعضهن يتأولن، من تقول إنها تركب مع وليها، مع زوجها، مع ابنها مثلا إلى الباب، فتنزل إلى النساء وتظن أنها، والحال هذا أن هذا يبرر لها النزول من المركب إلى المسجد وهي عندها بخور أو عندها بعض الروائح، وهذا غلط، فإن خروجها من بيتها متعطرة لا يجوز، سواء كانت في سيارة أو في طيارة، ما يجوز، للأحاديث الدالة على ذلك والنهي الشديد عن ذلك، إنما يباح لها في بيتها فقط، عند زوجها، عند كذا، في بيتها. أما تخرج حتى ولو خرجت بين النساء من بيتها إلى النساء، فإنها في طريقها ستكون يعني ربما بعثت الرائحة، يجد ريحها غيرها، ووجد الناس ووجد الرجال على ذلك، فلا بد من التذكير والنصح والتنبيه من هذه الغفلة، وهذا صادر عند امرأة صالحة عن غفلة. ثانيا، قد تكون ثيابها في أماكن مخبأ الثياب في أماكن فيها روائح، فهي تخرج بعض الثياب وتلبسها وما تنتبه أن هذا ما تطيبت ذاك الحين، لكن هي نفسها المكان فيه آثار البخور، آثار الطيب، فتخرج، وذلك ما يزال موجود في الروائح موجودة، هذا غفلة، هذه غفلة، امرأة عندها غفلة، ما انتبهت، تنبه من الصالحات وينبه وليها في هذا وفي مثله، هذا ومثله، يعني في اللباس والستر، واللباس وعدم التعطر وعدم التبخر عند الخروج وغير ذلك. والمرأة عندها شيء من الغفلة، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل الدين يحصل، والغفلة تحصل عند الرجل والمرأة، فمثل هذا ينبه عليه، ينبه المرأة والمرأة، وينبهها وليها وولدها وزوجها وراعيها، ويتنبه الإنسان الراعي، يتنبه لما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالأولاد، وما كان من ذلك في أعراس وفي غيرها، إن غفل حصل الخطأ، حصل الخطأ في اللباس، في الكعب العالي، في التعطر وهي لا تشعر، في بعض الموضات، نعم، والمشطات من الجانب دون الآخر، ينبه ابنته لا تمشطي هكذا، امشطي السنة، لا تمشي هذه طريقة، كان يعني يذكر الكرع لما أنها مشطة البغايا وأنت منزهة عن هذا، وأمثال ذلك أيضا في التقليد في الأعراس، نثر الورود، أشياء من هذه، تقليد الكفار، لأنها ترى النساء تأخذ مسكينة ما تنتبه، هي ما تذهب مثلا تفتش عن هذا في الكتب قبل الأعراس وقبل كذا، غالبا إنما إن وجدت فتوى ولا تنبيه ولا ما تنتبه في مثل هذا تقليدات. صلى الله التوفيق.
1: يقول السائل: امرأة تزوجت ثم اشترى لها أهلها ذهبا كثيرا بلغ النصاب، مع العلم أن زوجها معسر، ثم أخرجت أمها الزكاة عنها ولم يخرج زوجها لأنه معسر، فما الحكم؟
0: ما يلزمه، ما يلزمه أن يخرج. أولا الذهب ما هو ذهبه، ما هو ملكا، ليس ملكا له حتى يخرج زكاته، ما عليه زكاته هو، ثم أيضا ما عنده ذهب يخرجه، ما معسر، عندها ذهب، هي عندها ذهب سواء كان حلي أو غير حلي تزكيه، لا بلغ النصاب حاله الحول زكيه منه، فإن نقص عن النصاب ما عليها زكاة، وإن بقي ما زال في النصاب تزكيه باستمرار كل عام ولو كان حليا، لأدلة عامة وخاصة. أما العامة في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب، وجابر أيضا، ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة حمي عليها في نار، حمي في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عن أبي هريرة جاء بنحوها عن جابر، نعم، وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه يقول: أنا كنزك، أنا مالك، ويطوقه ويأخذ بالهزمتيه المال الذي لا يزكيه، وأنه يصير كنزا إذا لم يزكيه، وأما الخاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتزكين أتؤدين زكاة هذا؟ كان على ابنتها من شيء من الذهب. قالت لا. قال: حسبك هو من النار. وهو حلي لابسة، البنت لابسة فيها يدها. هذا يدل على أن الحلي الملبوس من الذهب ومن الفضة فيه زكاة، والزكاة سواء أدتها هي من صاحبة الزكاة من مالها أو أدى عنها غيرها، لكنها أدي خرج زكاتها. زكية هذا المال منه أو من غيره زكية. أما أن يلزم الزوج المسكين الفقير أنه يذهب يشتغل ويزكي ذهب زوجته، هذا ما يصح.
1: يقول السائل: امرأة وجدت خاتم ذهب ثم جلست سنة تعرفه، وكل واحدة تدعي أنه حقها، فكيف تصنع بهذا الخاتم؟ هل تبيعه وتتصدق بقيمته أم ماذا تفعل؟
0: إذا عرفته فادعت من تقول أنه ملكها وأتت بشيء من تعريفه أعطتها وبرئت ذمتها. إذا عرفتها عرفت ذلك الخاتم فجاء من يأتي ببعض أوصافه، يعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، أي حتى إذا قال إنسان إنها له تكون قد عرفت كم مقدارها وكم كذا. فهي تعرف خاتم من فقد عليها خاتم، فإذا قالت امرأة فقد علي خاتم لونه كذا أو ذهب أو كذا أو شكله وأتت ببعضها تعطيه وخلاص بريئة الذمة. نعم، يشمل الحديث.
1: يقول:
0: ومن لم عرفه ولم يجده، لم يجد صاحبه عرف هذا المال ولم يجده، فبعد مضي سنة يتصدق به على نية صاحبه، فإذا جاء صاحبه خيره بين الأجر وبين إعادة المال إليه، فإن قال أريد الأجر فأجره له، وإن قال أريد المال أعاده والأجر المتصدق. هذه فتوى شيخ الإسلام ونقلها ابن رجب جامع العلوم والحكم عندنا جامع العلوم عند الحديث العاشر، فتوى ابن رجب في هذا وفتوى شيخ الإسلام بنحو ذلك. هذا الكلام لابن رجب رحمه الله الذي مر بي في قوله في حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قول الله عز وجل: يا أيها الذين رسلوا كلوا من الطيبات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الحديث حديث أبي هريرة في جامع في الأربعين النووية رقم 10، أخرجه مسلم في شرح كلمة طيبا لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أبان على أن المال الحرام لا يقبله الله، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وأن المال الحرام لا يزكى، لا زكاة فيه، لا زكاة فيه قل أو كثر. وهل يتملك المال الحرام؟ لا، يعني لا يصير ملكا إلا إذا كان حراما بحتا، بل هو يكون في مصالح المسلمين العامة. واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين، لكن أحسن نختصر وهذا طويل. واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاة مال مغصوب ثم أجاز له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. هذا الوجه الأول، من ضمن الوجه الأول أطال فيه. الوجه الثاني أن من تصرفات الغاصب في المال المغصوب وهكذا المال الحرام ككل أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال المال الغلول إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغال على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الثوري والأوزاعي ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وروي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه ما مذهب ابن مسعود وابن عباس، لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها. عرفها في مواطن مظنة وجودها فلم يجد، فأجمعوا على أن يتصدق بها. وأما شيخ الإسلام فقال يعني يجعلها في مصالح المسلمين العامة، المال الذي لا يجد صاحبه والذي هو من حرام ما وجد أود، فإنه يجعله في مصالح المسلمين عامة، شق طرقهم، بناء مساجدهم، ما كان من ذلك من هذا الباب. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، انقطاع صاحبها لم يدري أينه، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، إما الأجر وإما يعطي حقه والأجر له. وكذا كذلك المغصوب انتهى، بحث جيد فقهي جيد، بحيث أن فقه ابن رجب لو أخرج من هذا الكتاب لكان حافلا. ماذا أفتى؟ ماذا قالوا في اللقطة إذا لم يجد صاحبها؟ ها؟ يعرفها، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، تصدق بها، وبعد ذلك هو مخير صاحبها بين الأجر وبين أن يعاد له ما كان يعني له، والأجر لمن تصدق. نقل الإجماع على ذلك. نعم.
1: يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في وصيته لطلاب العلم أن من يريد أن ينظر إلى أهم العلوم فلينظر إلى الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد مع الأصمعي وسيبويه أئمة اللغة والنحو، أيهما أكثر شهرة في العلم وأيهم يقتدي به الناس في أقوالهم أو ما يقارب هذا المعنى؟ السؤال: هل هذا يدل على أن الفقه أفضل من النحو؟
0: ما من شك يا أخي، هؤلاء علماء وأولئك علمهم خاص بالنحو. سيبويه وإن كان محدثا يعني له روايات، الأصمعي وإن كان سنيا أيضا عنده روايات، لكن لا يبلغهم في الرواية مثل هؤلاء الأئمة. فهذه المقارنة ما من شك فيها، أن انظر إلى علم الشافعي وانظر إلى سيبويه وإلى همثة في اللغة، فلا مقارنة بين علم الشافعي وعلم الأصمعي وعلم سيبويه أمثال هؤلاء. نعم.
1: السؤال الأخير يقول: في الصحيح المسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن الله اصطفى من الكلام أربعة، الحديث وفيه من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وطرح عنه 30 سيئة. السؤال: ما تفسير الحديث ومعناه وتفسير الجملة الأخيرة منه، وما معنى من قبل نفسه؟ والحديث الذي بعده في قوله لا تبالي بأيهن بدأت، ما معناه؟
0: يعني إن شئت بدأت بسبحان الله، ما تقول الحمد لله الله أكبر، وإن شئت بدأت قلت الله أكبر الحمد لله سبحان الله، وإن شئت بدأت مثلا الحمد لله الله أكبر سبحان الله، هكذا جاء الترتيب سبحان الله الحمد لله الله أكبر، وجاء عدم الترتيب في روايات كثيرة. لا تبالي بأيهن بدأت، سواء بدأت بالتكبير أو التحميد أو التسبيح، أو بدأت بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، هذا أو هذا كله الأجر فيه حاصل، هذا معناه. المعنى الثاني على أنه إيش الذي قبله الذي سأل عنه؟
1: ما معنى من قبل نفسه؟
0: من قبل نفسه معنى أنه قال ذلك احتسابا، يريد الأجر من قبل نفسه، محتسبا متعبدا لله سبحانه وتعالى، فإن الأعمال لا تحسب لصاحبها إلا بالاحتساب والإخلاص من قبل نفسه. يعني لو قالوا له أخذوا العصا وقالوا قل سبحان الله قل الحمد لله، قال الحمد لله سبحان الله، ولا يريد ذلك ولا يحتسب، ما له أجر. إنما الأجر فيما إذا صلى محتسبا، صام محتسبا، تزكى محتسبا، تصدق محتسبا، تكلم محتسبا. أما إذا قام بذلك لغير احتساب ما له أجر، بل إذا كان غير الاحتساب وقاله رياء أثما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الوليمة واجبة؟ وإن لم يجد فماذا عليه؟
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في وجوبها وعدم وجوبها خلاف، والراجح وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك أولم ولو بشاه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، وما علم أنه ترك الوليمة على واحدة منهن، ولأن هذا هو الجاري في أزمنتهم من فعلهم. فنعم، الوليمة واجبة، وليمة العرس، سواء كان على بكر أو ثيب، والأصل أنها بعد دخول العروسة إلى بيت زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه بعد البناء على زوجاته. نعم.
1: يقول السائل: إذا لم يعق الوالد عن ولده، هل يجب على الولد بعدما كبر أن يعق عن نفسه؟
0: نعم، يجب على قول دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. وهذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، وقد سمع منه هذا الحديث. وارتهانه بعقيقته لا يعني أنه ما يشفع، على قول بعض الفقهاء والشراح، أنه ما يشفع في والديه، ما يكون شفيعا، ما يشفع لوالديه، هذا ما هو صحيح، ليس هذا من موانع الشفاعة. فالمؤمنون يشفعون، ومن مات له أفراط أيضا أجر عليهم وكانوا شفعاء له لعدم وجود مانع. وإنما الصواب الذي رجحه ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود أن الوليمة من أسباب توفيق هذا الولد، ومن أسباب دفع الشيطان عنه وعدم تسلط الشيطان عليه، والحاصل أنها فيها خير للمولود. أما اعتقاد أنه ما يشفع إذا لم يولم عليه فليس بصحيح.
1: يقول السائل: هل البقر يجزئ في العقيقة أم لا بد من الشاء؟
0: الغنم أفضل، سواء كان من ذكورها أو إناثها، سواء كان من الظأن أو من المعز، فقد عق عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبشين، وقال عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. فالغنم أفضل في العقيقة، وجمهور العلماء على أن الإبل أو البقر مجزئ، استناداً إلى حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قرن بالمولود عقيقة. وحديث الحسن الماضي: كل مولود مرتهن بعقيقته، يعق عنه. وقياسا على الأضاحي والهدايا وما كان من ذلك أنها من بهيمة الأنعام. الشاهد من حديث سلمان: فأريقوا عنه دما، هكذا في الحديث. قالوا كلمة أريق عنه دما يشمل بهيمة الأنعام التي أباحها الله في الهدايا والضحايا والعقيقة وسائر هذا. فذهب الجمهور إلى جواز العقيقة بغير الغنم من حيث الجواز. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عق عن ولده بماذا؟ بالإبل، ببعير أو قال بنحو ذلك، المهم بالإبل. فهذا هو الصواب، من حيث الأفضل الغنم في العقيقة أفضل، وفي الأضاحي أفضل، وضحى بكبشين أقرنين، وفي الهدي الإبل أفضل. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، نحر منها 63. أما الإجزاء فكل بهيمة الأنعام في العقيقة والأضاحي والهدايا مجزئة.
1: يقول السائل: ما حال الشيخ محمد الشنقيطي، وهل تنصحون بسماع مواعظه وخطبه؟
0: تعني صاحب أضواء البيان، هذا إمام، إمام ما من شك أنه يستفاد منه. الذي بعده انتقدوا عليه، أقصد في واحد منهم شناقته كثير، لكن هذا المتأخر انتقدوا عليه بعض الأشياء، يعني فيما يتعلق بأمور وماذا، ولم أسبر جميع أقواله مثلا من هنا ومن هنا، لكن انتقدت عليها أشياء، ونسأل الله التوفيق للجميع.
1: يقول السائل: ما حال حديث يهبط الله إلى السماء الدنيا، وهل نثبت لله تعالى صفة الهبوط؟
0: جاء بمعنى النزول، فهذا يرادفه حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث. فإن ثبتت هذه اللفظة بعينها الهبوط، لأن رأينا من نثبتها، يعني أخذ بها، وهو معنى النزول ينزل ربنا. وإن لم تثبت وكانت شاذة مخالفة للحديث الصحاح، أخذ بالحديث الصحاح. في الصحيح المسند: يهبط الله عز وجل السماء الدنيا، ثم تفتح السماء، ثم يبسط يده كذا. وقال صحيح، قلنا إن شاء الله ينظر هل إذا ثبتت ما هي شاذة عمل بها، ورأينا من أثبت هذه الصفة، وإذا أحد قال بشذوذها من حينه. نعم، صحيح المسند لشيخنا رحمه الله.
1: يقول السائل: حديث يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، ما معنى ليست له صبوة؟
0: ليس له ميول إلى باطل، إلى منكر، إلى فساد، إلى الشأن في الشاب ربما حصل منه في شبابه شيء من الميول، شيء من الطيش، وعدم الانضباط في بعض الأمور، هذا يحصل عند الشباب. فإذا قام هذا الشاب ونشأ من أول يوم على طاعة الله، قلبه معلق بالمساجد مع كتاب الله، مع السنة، مع العلم، مع حسن الأخلاق، مع الرزانة، هذا شيء يعني أكرمه الله به. هذا هو المقصود، أن الذي لا صبوة له لا ميول له إلى الباطل. صبا مال معروف في اللغة، كان يسمون رسول صلى الله عليه وسلم الصابع، أي مائل أو لا دين له، من معانيه أنه المائل عن الحق. الحديث فيه كلام، لكن منهم من يستدل به في جملة أحاديث.
1: يقول السائل: شركة عقارية تقوم ببناء أراض وتعلن عن بيع الشقق قبل البناء، وتحدد تسليم الشقة من سنة إلى سنتين، ومن يريد أن يكتب معهم عقدا وتحدد الشقة ومكانها وتسلم القيمة بالتقسيط خلال الفترة المتفق عليها، ومن أراد الرجوع عن الشراء وقد دفع لهم مبلغا فيخصمون عليه قدر 7%، ويردون لك المبلغ الباقي بفترة تقدر بالمدة التي دفعت لهم فيها، فهل في هذه الصورة محظور شرعي؟
0: هذه الصورة أنت جعلتهم وكلاء يبنون لك، شركة نفسها ما معها إلا الأراضي، اشترى إنسان أرضية أو اشترت شركة أرضية وقالت من أراد أن يبني يدفع مبلغ ونحن نبني له هذا رقم شقته بهذه الأوصاف، فهو الذي يدفع لهم المبلغ تقسيطا وهم الذي يبنون، وكلاء في البناء خاصة وكلاء في الشراء، ربما أن اشترى منهم الأرضية لكن من حيث أو في الشراء ولا في شراء الأرضية والبناء فسلف كانوا وكلاء له، فإذا أخذوا مقابل أتعاب يعني من شركة ربما فيه نظر، فإن هذا سيكون بيع ومزيد إيجار، فأخذوا الزائد هذا وهو 7% إذا لم يناسبه ذلك أو إذا احتاج إلى ماله هذا أخذ بغير حق، أخذ مال بغير حق من أكل أموال الناس بالباطل، ولو كانوا أقرضوه أقرضهم لو كان أقرضهم وبنوا وباعوا كان هذا شيء آخر، لكن هذه وكالة، وكل الشركة التي اشترى منها أن تبني له ويدفع لها أقساطا، فإذا فرغت أو كذا أو رجع مثلا البناء طلبوا منه مبلغا على يعني ذلك العمل ليس لهم حق في ذلك المبلغ. وذكرت شيئا في السؤال الماضي وهو أنهم ربما أخروا المال هذه المدة بتعاملات شركية، يعني الشركات تعاملت الشركة في الربا والاستثمار، وهذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، فإذا أخذوا أمواله ثم قال أنا أريد مالي حصل لي ظرف كذا وكذا ردوا لي، يعني ليس هذا من باب العربون ومن باب فوت عليهم الفرصة، لا، ولكن لهم أن يردوه بدون أن يستثمروه، فمن استلف مال إنسان وأخذ مال إنسان وذهب يحتال عليه ويماطله وقادر على الرد فهذا ظالم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ماطل الغني ظلم وإذا أحيل على مليء فليحل، فدل هذا أنه ظالم يحل عرضه وعقوبته أن يتكلم فيه ويتظلم عليه ويعاقبه ولي الأمر، فهذا التأخير أيضا لا يجوز أنهم يماطلونه ويستغلونه سواء جعلوه في البنوك الربوية أو استغلوه في استثمار فلما فرغوا منه أو بعد سنة أخذوا حاجتهم منه ردوا للناس حقوقهم، هذا ما هو صحيح، هذا ظلم. فوضع المال عند الناس يعني كونه يضع ماله ويرده بعينه وقد استثمره واستغله بأي حق يستغله أي حق يستثمره، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه سواء كان يعني أخذه وأنفقه أو استفاد منه أو استفاد منه واستثمره، كل هذا لا يحل إلا بطيبة من نفسه.
1: امرأة من خارج اليمن تقول هل يجوز بيع الملابس المزخرفة للنساء المتبرجات؟
0: النساء المتبرجات لا يعنى على تبرجهن، والرجال المتبنطلون لا يباع منهم ويعانون على البناطيل، وفي هذه الآن في هذه الآونة التجارة صارت في الملابس في هذا اللباس في هذه الملابس البطالة الملابس المقطعة التي إلى السراويل هذه المقطعات التي إلى نصف الفخذ التي ما تصلح إلا برد على الحمار، بعضها مقطعة ما هي الشيء، أنت تقول كيف يرغب فيه هذا الشخص هذا المقطع هذا جنس مقطع هكذا، وهكذا أيضا أشياء إلى نصف ظهره بنطال، والنساء كذلك أشياء ما هي جميلة ولا طيبة ولا ساترة، ولا يجوز بيع مثل هذه أصلا التي هي عبارة عن تكشف والتي هي من لباس الكفار لا للرجال ولا للنساء، وإذا كان هناك لباس شرعي يعني مثل خاص بالنساء يشرع للمرأة أن تلبس مثله إلا أنه في حد ذاتها يكون زينة في حد ذاتها يكون فيجوز أن يباع منها الزينة بما هو من شأن المرأة تتزمل به في بيتها هو شرعي إلا يكون إلا أن يكون من لباس الكفار مثل هذا الفستان الأبيض هذا ثقل هذا الفستان الأبيض حق العرس ما تصل المرأة إلى بيت زوجها إلا وقد شعرت بالثقل والتعب ما تصدق ويتصل وترجم به. ثقل ثقل هذا ثقل يسحبه واحدة تمسك من هنا واحدة تمسك من هنا ويحملون معها وتروح. يعني تعب ما هذا شيء. أولا لا جمال، ما فيه جمال، ما فيه جمال هذا، لا زينة، لا شيء، ما فيه إلا بعدك، بعدك يا كفار، وإلا ما فيه شيء من الزينة ولا الراحة. وهكذا أيضا من هنا، ولا كذلك أيضا الخفة والأناقة وشيء من ذلك غيره أجمل منه. والله نحب أن يترك تماما هذا الفستان، هذا حق العرس، نحب ننصح بذلك، ونحب أن يختار للعروسة لباسا جميلا نظير ذلك من هذه الألبسة التي هي على قد جسمها والتي هي جمال فيها، فتأتي إلى زوجها بنفس الجمال وغير ذلك. أما ذاك تعب، تعب وثقل، وتعب وتشبه بالكفار، وتعب وكذلك يسحب بعدها، يعني ربما تعثر فيه وتسقط، ما في إلا محافظين عليها، نساء حافظين عليها من لا تسقط. وقد تعب على البيت كله وإيجار ومبلغ من المال، ما في خير. نعم.
1: سائلة تقول: يوجد الآن من أدوات التجميل للنساء ما يخفي الحاجبين بالكامل ثم ترسمهما من جديد بالأقلام المعدة للتجميل، فهل يجوز هذا؟
0: ما لم يكن فيه ضرر ما أعلم فيه مانع، لأنها ما نمصت، هذا ما هو نمص، النمص المنهي عنه لأن الله النامصة، أما هذا عبارة عن تغيير للشعر وتلوين وكذا. ثم ينصح النساء لا تبالغ، تارة تخذر وتارة، يعني فيه شيء من المبالغات، ما لم يكن تشبها بالكافرات الأصل فيه الإباحة، لكن بدون مبالغة في هذا. فبعضها تريد تتجمل وتشدق بنفسها، تغير ما عاد تجمل هذا، ربما يعني ما يصير على الطبيعة والجمال مثل الكحل والحنة والأشياء مثل ذلك، والتجمل الشرعي يتكلف.
1: يقول السائل: إذا سمعنا مؤذن الصوفية أو الشيعة هل نردد بعده؟
0: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في المخالفة الشرعية، إذا سمعت أن عليا ولي الله أو حي على خير العمل أو ما إلى ذلك لا تردد، هذا منكر. وإنما نهي الإنسان عن قول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، هذا قول زور باطل، ولا إقرار مثل ذلك، مثل هذا إذا رددت فهذا إقرار، إذا ردت معه في مثل هذا فهذا إقرار، ولا أجر فيه، الأذان فيه أجر في الترديد، وهذا ليس من الأذان، هذا بدعة، وفعلك لها والترديد معه بدعة، فلا تبتدع. فإن شئت رددت مع كل مؤذن تسمعه لعموم الدليل، وإذا سمعت باطئ قولا زورا لا تردد. طيب، المؤذن الذي يلحن لحنا فاحشا لا تردد معه إذا كان لحنه فاحش، فإذا قولوا مثل ما يعقل ما يقول المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، أنت وش تقول؟ ما أذن على الصحيح، معنى الله طبل، صلى الله العافية، هذا لحن فاحش، الإكبار هو الطبل، هذا غلط. إنما ذكرنا هذا فقط للتنبيه، إلا الله أعلى وأجل. هكذا يعني اشهدوا أن لا إله إلا الله، طيب هو معناه يأمرنا، معناه أنه يأمرنا نشهد، هو ما يقر ما يشهد في هذا الحال، فيكسر الهمزة يقول اشهدوا أن لا إله إلا الله، وبعدهم يقول اشهدوا أن محمدا رسول الله، اثنين هو واحد، رسول الله واحد، محمد رسول الله، هو يثبت اثنين ويلحن في هذا، وغير ذلك من اللحون التي نسمعها من بعض الناس التي في الأذان. فإذا كان لحنا كيف تقول مثل ما يقول؟ ما يشرع أن تقول مثله، هذا ما أذن على الصواب، إذا أذن أذانا صحيحا قل مثل ما يقول، أما يأتي بلحن فاحش يغير المعاني لا تتابعه، فإن مثل هذا الأذان أذان ملحون غدا خطأ، إعلامهم بدخول الوقت، لكن واجب على صاحبه أن يتعلم، وبعضهم يعني ما يشعر بأهمية تعلم مثل هذه الألفاظ. أهم شيء أن فلان يأذن أذن، وبعه يقول حي على الصلاة، وأي صلاة تبغى الناس يخرجون.

0: جاء في مقدمة صحيح مسلم أنه قال: يشك أن يأتيكم شياطين يحدثونكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم. فهي ما في معنى أن يأتيها، أنا ليس ببعيد أنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونهم، وسواء كان شيطان الجن أو شيطان الإنس، إذا رأيت أمرك بباطل اجتنبه، فإنه قد تلبس بلسانه وأقواله ويأمر بباطل، ما خالف الحق وجب أن يجتنب ممن صدر. نعم.
1: يقول السائل: هل يجب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أم مستحب؟
0: مستحب رفع اليدين، مستحب حتى في تكبيرة الإحرام، ما هو واجب.
1: يقول السائل: إذا مات مجموعة من الناس حرقا هل هم شهداء؟
0: نعم، ثبت أن الحرق شهيد، الحريق شهيد، إن أسباب والهدم، والهدم شهيد، وكذلك الغرق، الغرق والحرق كلها شهيد، خاصة في حق أهل التوحيد، نعم يرجى له ذلك. نعم.
1: يقول السائل: أنا طالب علم ولكن كنت في الماضي أعمل في القات، والآن تبت من هذا وأطلب العلم، ولكن ملابسي كلها من مال القات، فكيف أعمل علما بأني لا أجد غيرها؟
0: ما لم تجد غيرها فالبس وأنت كاره حتى يسر الله لك، ثم تصدق بهذا للمسلمين أو لمصالح المسلمين، يعني لما ينفع المسلمين تصدق بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فالألبسة التي أخذت من مال القات أو من مال الدخان أو التنباك أو الخمر والخنزير أو غير ذلك من المحرمات لا يجوز لبسها، لأنها من أسباب منع الدعاء، ولأنه ما يجوز استفادة الحرام واستنفاق الحرام. لكن في مثل حالك الذي تذكر البس، فاتقوا الله ما استطعتم، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمر الله من عاده ينتقم الله منه، حتى يتيسر لك غير ذلك ثم اجعلها للمسلمين. نعم.
1: يقول السائل: هل يشرع أخذ شيء من ماء زمزم وسكبه على العضو المريض بنية الشفاء مع شرب الماء أم لا؟
0: يشرع الشرب طعام طعم وشفاء سقم، ويشرع الغسل منه وإن كان به صداع وصب على رأسه ما في مانع أيضا، فإنه شفاء سقم سواء كان بالشرب أو الاغتسال، يشرع الاغتسال به أيضا، يشرع الاغتسال به، وكذلك أيضا الوضوء منه، فنعم يشرع ما في مانع. مدارج السالكين، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه كان مريضا، هو نفسه يحكي وهو إمام ثقة، وأنه به آلام، فذهب إلى مكة وكان يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأ الفاتحة أو بعضا منها، ويشرب من زمزم، وجاء الظاهر في بعض الألفاظ أنه كان يمسح من في ذلك الموضع من رأسه أو شدم أو يتوضأ منها أو شيء من ذلك، فبرأ من ذلك حتى كان لم يكن به بأس. فهو نفسه يحكي ضمن رسالة صنفت في طعام طعم وشفاء في فضائل زمزم، وأنه لما شرب له، وأنه طعام طعم، وأنه شفاء سقم، وأنه أدوية يعتبر غذاء ودواء وشفاء بإذن الله عز وجل. نعم، فهذا ذكره.
1: السؤال الأخير: رجل أعانته زوجته ببناء بيت من مالها ومن ذهبها بمبلغ كبير، كونه فقيرا وهي غنية بفضل الله تعالى، ثم بعد ذلك حصل بينهما نزاع وشقاق، فأصبحت تطالبه ويطالبه أهلها بهذا المال، وهذا الرجل فقير ولا يستطيع تسديد ما يطالبونه به، مع العلم أن الوثيقة باسم الرجل.
0: إن أقرضته، كانت تعطيه مثلا على أنه قرض معه، فنعم وجب عليه أن يلتزم لها، ولا يجوز لها أن تضيق عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا هي ولا أولياؤها،

0: فالمعسر ينظر عند جمهور العلماء للآية المذكورة، وفي إنذار المعسر فضل عظيم، ولكن مالها في ذمته هو دين عنده سواء اختلفت معه أو اتفقت. وإن لم تقرضه وبنت من مالها كونها موسرة على أنه لأولادهم ولم تشترط عليها أنه قرض، فليس لها المطالبة، كان عبارة أنها بنت لها وله أو كذلك أعطته وصرحت أن هذا هبة، فإن ذلك لا يجوز مطالبة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. إن وهبت ما جاز لها الرجوع ولا المطالبة، لا هي ولا أولياؤها. وإن عطت بغير شرط القرض فليس لها حق أن تطالب، لأنها إنما أعانته متطاوعا منها وأعطته ذلك، كما قال الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فإذا أعطته ولم تشترط القرض يبني هنيئا مريئا، يأكل هنيئا مريئا ويبني والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إننا ليجب علينا أن نحمد الله عز وجل كثيرا، وأن نشكره كثيرا، لما أسدى من الخير وأنعم وأولى وأكرم. ووفق وألهم من هذه الاجتماعات التي يرجى نفعها عاجلا وآجلا دنيا وأخرى، فهي اجتماعات تذكيرية وعظية تفقيهية علاجية لقلوبنا وأمراضنا ومعالجة ما نحتاج من ذلك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الشفاء العاجل، وهو الرحمة من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن مثل هذه الاجتماعات لاجتماعات في بيوت من بيوت الله تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فالحرص عليها والظفر بها ظفر بغنائم عديدة، ظفر بعلاج القلوب، ظفر بطمأنينة النفس، ظفر بسكينة، ظفر برحمة الله سبحانه وتعالى. فإن وعد الله لا يخلف، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإننا لنسعد حين نرى مثل هذه الوجوه، وجوه إخواننا وأحبتنا أهل السنة وسائر المحبين والسامعين حاضرين وغائبين، نسعد والله ونعتبر هذا من نعيم الدنيا. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، جنة الرضا بالله، جنة طاعة الله، جنة مثل هذه الرياض، رياض العلم، رياض الهدى، رياض الخير والسكينة، مجالس علم، مجالس هذه المحاضرات مجالس علم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، مجالس علم، مجالس حلال الحرام، مجالس تفقيه، مجالس تذكير ينتفع بها الخاص والعام ممن وفقه الله. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطريقة السلف
6: التي كان يحضر المجلس الألوف المؤلفة، إما مجلس تحديث وإما مجلس تذكير وإملاء، يتخلله من القرآن والسنة والطرائف والتحف العلمية. هذه طريقة السلف عليهم رضوان الله، الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية: ليس عند أهل السنة قديما وحديثا إلا هذه الثمار اليانعة والدرر النافعة، كتاب سنة، علم نافع، دعوة إلى الله عز وجل، إلى كتابه وسنة نبيه وطريقة من اهتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ذاكرين ومذكرين على أن هذه الحياة ليست دائمة، وأن هذه الدار ليست مستمرة قائمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه طريقة الزاد الذي ينفع يوم المعاد، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبهذه المناسبة أشكر إخواني السامعين في هذا المسجد المبارك، المسجد السلفي في هذه القرية المباركة، في هذا المجتمع الطيب، مجتمع طيب بشهادة القاصي والداني والمحب والمبغض، مجتمع بارك الله له في السنة وأحب السنة ودعوا إليها، مجتمع الشعائر فيه قائمة، شعائر دين الله، والمكارم فيه ثابتة، تمر في الطريق فترى الحجاب وترى الحشمة وترى حسن التعامل وترى الوفاء في الوعود وترى خيرا كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وعلى أهله أن يزدادوا من شكر هذه النعمة ويحافظوا عليها وعلى امتيازها بطاعة الله. شكر الله لأخينا المقدم وأخوينا الشاعرين بما يذكرون به من نعم الله لهذه الخير، لهذه الخير وهذه الدعوة. وموضوعنا في هذه الدقائق عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فالله ذو العظمة، الله ذو الكبرياء، الله ذو الجبروت والملكوت. واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى يبعث في القلب إجلاله وتكبيره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والخوف منه والرغبة فيما عنده وابتغاء فضله وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره، وتوقيره سبحانه وتعالى. كان تذاكر ذلك من الأهمية بمكان، وإنك لترى الإخلال عند الإنسان في حاله ومقاله وفعاله بقدر ضعف تعظيمه لربه، وترى عند آخر القيام بدين الله والحب لله وفي الله ومن أجل الله والقيام بشعائر الله بقدر تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث: اختلف في معنى من أحصاها دخل الجنة، فقال البخاري ومحقق أهل العلم أو قال العلماء: أحصاها حفظها، كما جاء مبينا في الروايات الأخرى: من حفظها دخل الجنة. ويندرج تحت ذلك مع حفظها أيضا العمل بمدلولاتها، العمل بما تضمنته. ومن أجل أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم، فقد ثبت عند أبي داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقرأها، قال: يقرأ مترسلا إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله، وإذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله، ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، وجعل يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ورفع، ثم ذكر سجوده، وفعل ذلك في سجوده، أي من هذا الذكر. وشاهدنا أن الله عز وجل ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في عديد من كتابه، إن ذلك في آية الكرسي، تلك الآية التي هي أعظم آية في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية معك أعظم يا أبي بن كعب؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: يهنك العلم يا أبا المنذر، هي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أثبت الله عز وجل فيها حياته، توكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، هذه من عظمة الله سبحانه، دوام حياته وعظم حياته، دوام قيوميته، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لأحد إلا به. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من عظمته. أنه لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل الكون له، السماء وأفلاكها، وهكذا السماء وأملاكها، والأرض وفجاجها، والبحار وأمواجها، والصحاري وما فيها من ذرات ومخلوقات، كلها لله سبحانه وتعالى، يعلم ما فيها ويحصي عددها، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه عظمة عظيمة لله سبحانه وتعالى لا تكون لأحد، فكل هذا الكون يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم كل أخضر ويابس، وما تسقط من ورقة، أي ورقة على الوجود تسقط لا يعلمها، من أي شجرة، من أين كانت وحيث كانت، من الذي يعلم البحار وأمواجها، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من عظمة الله، لا أحد يستطيع أن يشفع يوم القيامة إلا أن يأذن له ويرضى عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهكذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، جميع الكون، جميع المخلوقات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وظواهرهم وبواطنهم، وما لا يعلمون من أنفسهم. أنت ما تعلم من نفسك ما يعلمه الله. الله يعلم متقلبكم ومثواكم. كم عندك من أمراض لا تعلمها والله يعلمها؟ كم عندك من وساوس لا يعلمها من بجانبك والله يعلمها؟ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى يبعث عندك المراقبة لله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلم كل شيء من الخلق، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم الله عليه، ما شاء أن يطلع العباد عليه، أطلعنا على أمور مضت وأنبياء خلوا وقصص حادثة حدثت وأمور ستأتي، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه، وهو العلي العظيم. هذه الآية كلها تبين عظمة الله، كل فقرة منها، كل فقرة، كل كلمة منها بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة أفردها أهل العلم بالتصنيف لما ضمنه من عظمة الله جل وعلا، وذلك الهدهد لما هم سليمان أن يذبحه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني تفقد الطير لأنها ملكه، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني امرأة وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله، لا إله إلا الله يا هذا الطير، يعني أبعث الله فيه غيره على التوحيد وأنكر على أولئك العباد للشمس، ورجع إلى نبي الله سليمان يخبره بصفة ما رأى من عبادة غير الله، ولم يعلمه سليمان عليه الصلاة والسلام حتى أطلعه الله عن طريق هذا الطير دون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض مخبوء ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، العظيم صفة لله، اسم لله سبحانه وتعالى.

سبح باسم ربك العظيم، سبح على هذه، سبح ونزه الله واعلم أن الله عز وجل عظيم. وأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه هذا الاسم في سورة آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ورب العرش وهو العظيم سبحانه وتعالى. هذه كلها دلالات على أهمية النباهة لهذه الأسماء العظيمة ومدلولاتها، وهو رب العرش العظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا جاءه كرب وهو تعليم لنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي هذا الحديث إثبات العظيم الحليم، ومن أسباب تفريج الكرب دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم وذكر هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن استجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يعظم الرب سبحانه وتعالى. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة قلت يقرأ بها، ثم افتتح النساء قلت يسجد يركع بها، ثم افتتح آل عمران قلت يركع بها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل الحديث. قال: ثم ركع فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كان ركوعه قريبا من قيامه، قريب من قيامه، وهو يكرر هذا الذكر وهذا التسبيح نحو من قيامه على مقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران على مقدار ونحو مقدار قراءة خمس أجزاء وقريب من الربع، ربع جزء، وهو يقول هذا راكع يقول هذا الذكر تعظيم لله، يعظم الله لا يزيد على هذا، كما جاء عن حديث: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعظم الله سبحانه وتعالى. هذا هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن أمر عظمة الله عز وجل تتجلى آثارها في الإنسان في إقامة توحيده وإقامة دينه وإقامة شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من عظم الله عظم شعائره، عظم دينه، عظم كتابه، عظم أنبياءه ورسله تعظيما شرعيا يريده الله ويرضاه ويحبه، عظم ذلك تتجلى في إثبات أن الله سبحانه وتعالى له الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، لا ينازعه في ذلك شيء. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته، وفي لفظ عذبته، عذبته. فمنازعة رب العالمين في عظمته وفي كبريائه وفي ملكه عرضة، عرضة لتعذيب الله سبحانه وتعالى، صلى الله السلام والعافية. إن عظمة الله، تعظيم الله

0: تعظيم الله يتجلى في العبادة له، تعبد له، والإذعان له، وفي سؤاله، وفي الخوف منه، وفي معرفة أن لا خالق سواه، ولا رازق سواه، ولا مدبر للكون سواه، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أبداً أن أحداً يدبر الكون أو يتصرف في الكون في ذرة منه، أو يتصرف في نفسه هو، أو يتصرف في غيره أبد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض، قل لنبيه، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. الله يذكر عباده، ذكر المشركين بمعرفتهم لهذا، أنه كيف يتذكرون وقد علموا أن الأرض ومن فيها هي لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يعني كيف سحرتم عن هذا وابتعدتم عن هذا وأنتم تجيبون أن الكون يتصرف فيه الله، وأنتم من ضمن من يتصرف فيه الله سبحانه؟ ما الذي أبعدكم عن الإيمان؟ ما الذي أبعدكم عن اليقين والتعبد لله سبحانه؟ هذه عظمة، والله عظمة، من عظمة الله تدبيره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون، يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فتدبير الكون والمخلوقات والأمواج والأفلاك والأرض والسماوات ليست إلا لله، وهذا من محض عظمته سبحانه وجلاله. ولو أن أحدا سولت له نفسه في ذلك شيئا قسمه الله، ما هو إلا من تسويلات الشيطان. لا أحد يملك مثقال ذرة، فقط مثقال ذرة في هذا الكون، لا في صحته وأحياء حياته وموته وتدبيره لنفسه، ولا في غيره. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، قطمير الذي اللفافة التي على النواة لا يملكها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنا وأنت واجب أن نستمع لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا سبحان الله، كلنا أرض كلها بمن فيها وقدراتها ما يستطيع يخلقون ذباب، والله ما يستطيع ولو اجتمعوا كلهم، وأكبر من ذلك وأعظم ما يتحداهم الله سبحانه وتعالى به وتظهر فيه عظمته في هذا المخلوق. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه، يأتي الذباب يسلب من هذا الطعام ولا يستطيعون استخراجه ولا دفعه. وضعف الطالب والمطلوب، الذباب ضعيف وهذا الخلق ضعيف، كل هذا يثبت عظمة الله وكبرياء الله في هذا المخلوق الضعيف. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا في الأرض طاعة طيب وماذا؟ وما لهم فيهما من شرك، ما أحد شارك رب العالمين في شيء منها. وبعد ذلك وما له منهم من ظهير، ما أحد ساعد رب العالمين وعاونه في ذلك. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كبير تعظيم الله، تكبيره وإجلاله. تأمل هذه الآية، أهل العلم يقولون هذه الآية تجتث الشرك من أصوله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا لهم ملك فيها ولا مثقال ذرة، ولا شاركوا الله عز وجل، ولا اتخذ واحدا منهم معينا. قال الله سبحانه وتعالى في بيان تعظيمه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. من عظمة الله أنه ما أحد شاركه في ملكه، فمن زعم أنه يشارك الله أو أنه يتصرف في شيء من الكون هذا منازع لرب العالمين في خلقه وملكه وتدبيره. أنا وأنت كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا وأنت كلنا لله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أما ربك بغافل عما يعملون؟ أنا وأنت يدبرنا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلون والملائكة، لا أحد يتصرف في هذا الكون بشيء. الله سبحانه وتعالى لا يشركه في ملكه أحد ولا يشرك في حكمه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يا سبحان الله، رسول الله ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر. أبعد رسول الله أحد يستطيع أن يملك لنفسه ضر أو نفع أو لغيره؟ لا أحد. قل لا أملك لكم ضرا ولا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كل ذلك من عند الله. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا أنت بنفسك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا غيره، لا يدفع عنها ضرا ولا يجلبها نفعا أبدا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا كان لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه موتا ولا يملك أنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يستطيع أن يملك شيء، فكيف يملك لغيره؟ كيف يتصرف في ذرة من هذا الكون؟ لهذا يجب أن الإنسان يستحضر عظمة الله سبحانه، عظمة خلقه وتصرفه في ملكه وفي رزقه. أكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم؟ طيب ما يستطيع يرزق ولا يعلمها حتى المعلم حتى العلم ولا يعرفها حتى المعرفة، لا يستطيع أن يفعل ذلك شيئا. لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. كم من الدواب في أرض الله من عظمة الله سبحانه وكبريائه أنه يعلمها ويرزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. استحضر هذه الآية وأمثالها كيف ترى في ذلك تتجلى لك عظمة الله سبحانه. دابة صغيرة كبيرة في أي أرض الله في كون الله سبحانه وتعالى يعلمها ويرزقها ويعلم قرارها في ظلمة الليل في أي حال، ويعلم مستودعها. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حالها. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الآلي يلي، ويرى نياط عروقها في جسمها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. يعني هذا يصف عظمة الله سبحانه وتعالى واطلاعه وعلمه وإحاطته بكل شيء. فيا عبد الله تحضر عظمة الله سبحانه، من عظمته أنه لا كفأ له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ألا ممسك لها أي رحمة دنيوية أخروية على أي حال، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا كله من عظمة رب العالمين، أن لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون شيء. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام جف الصحف. الأمة كم فيها من أهل قدرات وأهل إمكانيات وأهل، ولكن والله لا يستطيعون بأجمعهم أن ينفعوك شيئا ولا يضرك شيئا إلا بإرادة الله. هذا كله من تصرفه في الكون وتسير العباد وأخذ نواصيهم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا كله من تصرفه في الكون ومن ملكه وتدبيره لخلق لعباده ومن عظمته كتابه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، لا يأتون بمثله ولا بعشر آيات من مثله ولا بسورة من مثله من قصار الصور أبدا. وهذا يدل على عظمة الله. ومسيلمة لما أراد أن يأتي بشيء من القرآن وينازع الله عز وجل في عظمته وكبريائه فضح نفسه. كان عنده عمرو بن العاص قال اليوم محمد أنزل عليه قرآن، قال ما هو؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا أنزل علي مثله، قال ما هو؟ قال يا وبر ما أنت إلا أذن وصدر وكلك طرف ونقر. بدأ يهزأ بهذا الكلام السامج. قال والله إنك لتعلم أني أعلم، تعرف حتى مني أنك كاذب، أنك كذاب. فهو يقول له أنت تشعر تعرف حتى أنا فضلا عن غيري أني ما أنا مصدقك في هذا أنك هذا. ففضيحة أن يأتي الإنسان ينازع رب العالمين في عظمته وكبريائه وما هو من خصائصه، يفضح الإنسان نفسه وينازع الله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكتاب روح ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من الذي يستطيع مثل يأتي بهذا القرآن؟ فأتوا بسورة مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه كلها تدل على عظمة الله. ومن تلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، حديث جابر عند أبي داود، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الرحمن من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة 700 عام. انظر خلق عظيم، هذا خلق من خلق الله فقط، من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، هذه المسافة التي هي عدة بنانات من هذا الإنسان في هذا الخلق العظيم، الخلق من خلق الله، مسيرة 700 عام. جاء في خارج هذا الحديث على الجواد المضمر أو السريع 700 عام. وفي حديث أبي هريرة عند أبي يعلى والحاكم بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحان ربنا ما أعظمه، سبحانك ما أعظمك. جاء في الرواية الأخرى فيقول: ما عرف عظمتي من حلف بكاذبا، يعظم الله. قال شيخنا رحمة الله عليه في هذا الحديث: لا تعارض، فإن هذا ملك على صورة ديك كما فسرت، كما في جاء في الرواية الأخرى، ملك مرقت رجلاه الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. تذكر يا أخي عظمة الله، تذكر خلق الله سبحانه وتعالى، وأن من عظمته في نفسك أنت تتجلى لو تفكرت في نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه كلها عظمة الله. عباد الله، إن مقصودنا معشر المسلمين من هذه الحياة هو أن نعظم ربنا فنعبده كما أحب وشرع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أن نفرده بالعبودية وحده، أن لا نشرك به أحدا. إن من أشرك مع الله عز وجل في خلقه وملكه وتدبيره وفي عظمته وفي كونه واعتقد ذلك الاعتقاد أو نحو ذلك، أنه يعرض نفسه لعذاب الله. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن عظمة الله تبعث فيك الإخلاص لله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، فإن المرائي يجعل ربه أهون الناظرين إليه، ويريد أن يرضي الناظرين من البشر ولا يبالي بنظر الله سبحانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن عظمة الله سبحانه وتعالى تبعث فيك المراقبة لله والتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تعظيمه وإجلاله وتكبيره وتوقيره وعبادته حق عبادته سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وأشكر الله وأثني عليه الخير كله، وأشكر إخواني السامعين الحاضرين والغائبين على حضورهم واستماعهم ودعوتهم ومحبتهم وتآخيهم وتزاورهم وحملهم لهذه الدعوة. إن هذه الدعوة دعوة الله، إنها دين الله، إنها دين الله. فواجب على كل مسلم أن يشعر بالمسؤولية، أن يكون على مستواها، أن يعرف أنه لن يتخلى عن هذا، أنه ما له عذر في هذا الواجب، أن يقيمه في نفسه وأهله ومن يلي، حبا لله ولدين الله ولشرع الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بإذعان الله سبحانه وتعالى توحيد وإخلاص، وإن حصل شيء من إطالة فالموضوع يستدعي ذلك، فإنه والله لا نعطيه حقه، ولكن الله له العفو، نسأل الله عفوه توفيقه وهداه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.

المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

بكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد

ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.

آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص

إن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.

قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وكذا

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن

تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، رمزت إلى اسمها بالحروف حاء عين. أختنا تقول في قضية لها: ما الحكم في شخص محافظ على دينه ولكن تنتابه بعض الوساوس ولكنه لا يتلفظ بها، كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالوصية لهذا الرجل الذي تنتابه بعض الوساوس أن يتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وأن يكون عنده العزم القوي على طاعة الله والاستقامة عليها في الصلاة وغيرها وفي الوضوء وفي الغسل، ليحذر وساوس الشيطان وليستعيذ بالله من نزغاته. وإن كانت الوساوس ما يتعلق بالله والآخرة فليقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي في طريقه وعمله الطيب ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الخبيثة.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: قرأت في أحد الكتب قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القمر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
3: هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة. كل هذا كذب. من فاتته صلاة إن كان عن نوم أو نسيان فليصليها وليقضها. أما إن كان تعمد ترك الصلاة فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها فلا بأس، وإلا فلا يلزمه القضاء. التوبة تكفي، إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة. يقول الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ترك الصلاة عامدا كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، نعوذ بالله من ذلك، والواجب عليه التوبة في ذلك. أما إن كان نسيان أو نوم فهذا متى ذكر أو استيقظ يبادر يصلي الصلاة، والحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا. تقول: أذهب لزيارات بعض الأقارب ولكني ألاحظ أنهم لا يرحبون بي وأشعر بعدم رغبتهم في زيارتي، فهل أقطع زيارتهم علما بأنهم من الأقارب ومن ذوي الأرحام كما قلت؟ جزاكم الله خيرا.
3: الأفضل أن تزوريهم وتؤدي حق الرحم وأبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكاهن، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا رأيت منه الجفاء فأنت كوني خيرا منهم، صليهم بكلام طيب والزيارة الطيبة وأنت على خير وعلى أثر والحمد لله. نعم.
2: من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول ها ألف ألف مصرية، أختنا بعثت بثلاث رسائل دفعة واحدة ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال، تقول إنها تعطي جزءا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها وأولاد أولادها فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبين العم وبين الخال ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء وأعطتهم الزكاة فهذه صدقة وصلة. طيب.
2: جزاكم الله خيرا. كان علي أن أصوم في الحج 10 أيام لعدم استطاعتي تقديم الهدي، فلم أستطع أن أصم أيام في مكة بل صمتها جميعا بعد

0: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قراءة في الركوع والسجود، لكن إذا دعا مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب، أو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لا بأس على سبيل الدعاء، دعا سبيل القراءة. فدعوات القرآن إذا قيلت في السجود أو في آخر التحيات على سبيل الدعاء والضراعة إلى الله لا على سبيل القراءة لا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أدى الحج وهو محافظ على أركان الإسلام إلا أنه ارتكب بعض المعاصي، هل يؤثر ذلك على أعماله الطيبة جزاكم الله خيرا؟
0: الحج صحيح
1: الحمد لله،
0: ولو كان عنده شيء من المعاصي الحج صحيح، لكن ما يكون مبرورا إلا إذا كان صاحبه ليس بفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث وهو الجماع ودواعي ولا فسق ومعاصي. فإذا كان حين حج يأتي بعض المعاصي حجه ناقص، ولكنه يبرئ ذمته من الفريضة، لكن يكون حجه ناقص لا يكون مبرورا يكون ناقصا، إذا كان مثلا يأكل الربا أو عند عقول والديه أو أحدهما أو قاطع للرحم أو يغتاب الناس يتعرض لهيبة أو ما أشبه ذلك، أو خان في معاملة أو غش في معاملة، كل هذه معاصي يكون حجه ناقصا ودينه ناقصا وإيمانه ناقصا، ولكن لا يكفر بذلك ولا يطول حجه بذلك ما دام على الإسلام والتوحيد والإيمان بالله ورسوله. هذا اللي عليه أهل الحق من الصحابة ومن بعدهم، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين استقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العمل. هؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان وهم أهل التقوى والبر. فإذا وقع من أحد المعصية صار نقصا في الإيمان، ضعفا في الإيمان، لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، وحجه صحيح وصلاته صحيحة صومه صحيح، لكنه يأثم بالمعصية التي تعاطاها كالغيبة أو أكل الربا أو غش في معاملة أو أشبه ذلك، يكون نقصا في إيمانه نقصا في صومه نقصا في حجه. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخوين عبد الجليل عباس ومحمد علي رسالة وضمناها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولون ما هو العمل الذي ينفع الميت جزاكم الله خيرا؟
0: الأعمال التي تنفع الميت كثيرة، منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار وضعافة الحسنات، فالدعاء للأموات المسلمين من أهم القربات والطاعات، قد شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء للميت والترحم عليه، ومنها الصدقة عن الميت، كون قريبه أو أخيه في الله يصدق عنه ينفع الميت بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير ذلك من أنواع المال، فالصدقة تنفع الميت بإجماع المسلمين وبالنصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، كل هذا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالوصية لجميع إخوان المسلمين الدعاء لإخوان المسلمين والدعاء لأقاربهم ووالديهم المسلمين، الدعاء لهم والترحم عليهم والصدقة عنهم، كل هذا ينفعهم كثيرا.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع سيد محمود أحمد سليمان من مصر رسالة وضمنها هذا السؤال، يقول إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أزبرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟

0: عليك طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبحته عن لوس المخيط وعن غطاء الرأس مثل ذلك. إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة، أو ذبحته في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن لبس المخيط المقطع مثلا، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك، لكونك تعمدت ذلك وأن تعلم أنه لا يجوز لك، لكن للأسباب التي ذكرتها.
1: جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة تقول في نهايتها: المرسلة أختكم في الله. أختنا في الله ضمنت رسالتها أكثر من 5 أسئلة، فتسأل في أحدها عن حكم من نسي التسمية عند الوضوء. جزاكم الله خيرا.
0: من نسيها عند الوضوء فلا شيء عليه،
1: الحمد لله،
0: ولو تعمدها فوضوءه صحيح عند أكثر أهل العلم. فقال بعض أهل العلم إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، صواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة فقط ليس عليه إعادة الوضوء، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء. فإن نسي ذلك أو جهل ذلك أو شك في وجوب ذلك وضوءه صحيح والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. اشرحوا لنا حديث المائلات المميلات. جزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء أولا رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس مثل الشرطة أو غير الشرطة الذين يضربون الناس بغير حق. هؤلاء من أهل النار، هذا وعيد يجب الحذر على الجندي وعلى غير الجندي ألا يضرب الناس إلا بحق، ليس يضرب الناس بغير حق. الثاني نساء، الصف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة بخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يدين ريحها. الحديث كاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن الثياب الرقيقة أو القصيرة، فهن كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة، وهذا منكر عظيم وفتنة يجب الحذر منه. وقال بعضها العلم أنها كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها بسبب المعاصي الكثيرة. وبكل حال فهن عاصيات بالتبرج وإظهار محاسنهن أو ببقية المعاصي سوى ذلك، فهذا من العري. عاريات بالمعاصي كاسيات بالملابس أو بالنعم، فالواجب على كل امرأة وكل مسلمة تقوى الله، وأن تكون بعيدة عما حرم الله، تستتر عن غير المحارم، تكون في ملابس مناسبة في حشمة ليس فيها تبرج ولا فتنة، تستر بدنها حتى لا تفتن الناس وحتى لا تضر نفسها، تكون ملابسها كافية ساترة ليس فيها فتنة، لا من جهة اللبس القصير ولا من جهة الشفاف ولا من جهة إظهار بعض المحاسن، كل هذا يجب اجتنابه. مائلات مميلات، مائلات عن الحق عن العفة عن الاستقامة، مميلات لغيرهن من النساء بدعوتهن إلى الباطل وتزيين الباطل لهن ونحو ذلك، فالواجب الحذر من ذلك أن تكون مستقيمة على الحق ولا تميل عنه، وليس لها أن تميل غيرها أيضا، فعليها أن تنصح لله ولعباد الله وأن تكون مستقيمة على الحق والعفة، وأن تبتعد عن دعوة غيرها من النساء إلى الباطل والتبرج والتكشف وأسباب الفتنة. رؤوسهن كأسنة بخت المائلة هذه علامة. قال بعض العلماء معناها انه يضخم الرؤوس لان عليها من الخرق والأشياء التي تضخمها كلها كبيرة هذه من علاماتها، من علامات هؤلاء النسوة. فالواجب على النساء أن يحذرن ما حرم الله من جميع الأمور، وأن يلبسن اللباس العادي الذي ليس في فتنة ولا دعوة للباطل، وأن يكن بعيدات عن كل ما حرم الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسمع في بعض الفتاوى بعض علمائنا يقولون هذا حرام، وبعضهم لا يقول لا يجوز، فهل هناك فرق بين اللفظين؟
0: لا فرق بينهم، لا يجوز أو حرام كلهم معنى واحد، لا يجوز أو منكر أو حرام المعنى متقابل واحد.
1: جزاكم الله خيرا. أرجو تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية.
0: معناها أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له، ويعطيها مهرها الواجب، وينكحها بوجه الشرعي كبنت عمه ويتيمة عنده أو بنت خاله ويتيمة، يشرع له تزوجها إذا رغبت فيه، إذا وافقت على ذلك. وعليه أن يعطيها المهر المعتاد ولا يظلمها. فإن خاف أن يقوم بالواجب ولا يقصد في حقها لأنها تحت يده فليزوجها غيره وليزوج من سواها حتى لا يظلمها، إما يعطيها حقها كاملا إذا رضيت به، وإما يزوجها غيره. ولا يتساهل يقول هذه من يتيمتي ويكفيها نصف النهار، لا ما يصلح. قد تستحي ولا تطلب، لكن ينصفها يعطيها حقها كاملا، والا فليزوجها غيره. فاذا لم يتزوجها يلتمس سواها، النساء كثير وله الساعه في هذا، ان شاء تزوج اثنتين، ان شاء تزوج ثلاث، ان شاء تزوج اربع. وهذه تعطي أن نكاح الثنتين والثلاث أفضل، يعني وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال فانكحوا واحدة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدل على أنه يختار يتأمل يتزوج اثنتين يتزوج ثلاث يتزوج أربع، لأن في ذلك إعفافا له وإعفافا لهن أيضا، وفي ذلك أيضا طلب الولد، فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة، مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة اثنتين أو ثلاث أو أربع في مصالح كثيرة، تزوج بهنتين أو ثلاث أو أربع في مصالح كثيرة. فلا ينبغي المرأة العاقل، ما ينبغي المؤمن أن تأبى ذلك ولا أن تكره ذلك، والحمد لله إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله، أما إذا جار وظلم لها الحق أن تأبى وأن تطلب العدل. ولهذا قال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا خاف أن يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله. أما إذا كان عنده قدرة في بدنه في ماله يستطيع يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع، فالسنة له أن يعدل ويصبر ويقوم بالواجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عدل عليه الصلاة والسلام. تزوج في المدينة تسعة، جمع بين تسعة، في مكة خديجة وعدها، ثم تزوج بعدها سودة وعائشة، ثم في المدينة تزوج بقية نساءه حتى لا تسعى. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن الأمة تقصر على أربع. الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الأمة على أربع، وأمر من كانت عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة. لما أسلموا أمرهم أن يمسكوا أربعا وأن يفارقوا ما زاد على الأربع. فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أجرين أربعا فأقل، أما التسع هذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الأمة، بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتفى بواحدة، وإذا تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربع فالواجب العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب وحسن البشر طيب الكلام يعجل في ذلك. أما المحبة فهذا إلى الله ليس في قدرته أن تكون محبة سواء, وهذا الجماع ليس في قدرته ذلك, فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة, فليجتهد في العدل مهما أمكن ويعفو الله عما عجز عنه. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين النساء ويعدل, كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة, سوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه ومثله لهن ومعاشرتهن الطيبة. أما المحبة هذا بيد الله ليس بيده, قد تكون هذه أحب من هذه ولكن لا يجب أن يحمله على الجوع, وهكذا الشهوة قد يستعيد هذه الجماعة أكثر فلا يضره هذا, لأن هذا ليس باختياره وليس في قدرته, بل هذا يتبع المحبة والشهوة. إنما الواجب العدل في القسمة, هذه ليلة وهذه لها ليلة, هذه لها يوم وهذه لها يوم, ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها وأولادها, كن على حسب حالة, هل عندها ولدان, هل عندها ثلاثة, هل عندها أربعة, هذه ثوبها طويل وهذه طويلة وهذه قصيرة, كل واحدة لها كفايتها وكفايه أولادها. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا عن الملابس التي عليها بعض الصور, كيف تتصرف فيها المرأة جزاكم الله خيرا؟
0: الملابس اللي صورة صورة الحيوان لا تلبس, صورة الإنسان أو بهيمة ما يلبس. النبي لما رأى ثوبا فيه صور هتك وغضب وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز الثياب المصورة ولا تعليقها للجدران ولا في المكاتب, ما يجوز هذا, لكن لا بأس أن تكون في الملابس في فرش في وسائد في البسط لا بأس لأنها ممتهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت منه سادتين يرتزق بهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ممتهنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل ذات يوم فجاء جبرائيل ولم يدخل, فسأله النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا, فنظروا فإذا موجود التمثال فأمره بقطرة التمثال حتى يكون كهية الشجرة, وأمره بالستر أن تتخذ منه وسادتان توطعان منتمدتان, وأمر بالكلب أن يخرج, ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل ودخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام وصار الكلب وجدوه تحت ظلهم, أدخله الحسن والحسين جروا أدخله الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنهما وعنها. فدل ذلك على أن الصورة إذا كان في وسادة أو في بساط يمتهن فلا بأس, وأن الصورة إذا كان ما لها رأس جسم بلا رأس ما تمنع لا بأس من وجودها في الثوب أو غيره لأنها كالسترة حينئذ. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول أم حسن تقول إنها كانت تضع مواليدها في رمضان ولم تقضي ولم تدري عدد ما فاتها من الأيام, فكيف تتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟
0: تعمل بغالب الظن, عليك أن تعمل بغالب الظن, عليك يا أم حسن أن تعمل بغالب الظن في قضاء الأيام التي أفطرت من رمضان, اعملي بغالب الظن والحمد لله, فاتقوا الله ما استطعتم. إذا غلب على ظنك أنك أخطرت 10 أيام 15 يوم فقضيها من كل سنة حتى تكمل, سواء قضيتها متتابعة أو مفرقة لا بأس, اعملي بالظن ويكفي في هذا والحمد لله. نعم
1: جزاكم الله خيرا. من المستمع عوض من المملكة الأردنية الهاشمية يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في من يغالون في المهور، وهل هذا من الإسلام، وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك، جزاكم الله خيرا؟
0: نصيحتي لإخواني في كل مكان عن المغالاة في المهور والتخفيف والتأشير. كان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدق أيسره. وزوج امرأة إنسانا على أن يعلمها من القرآن، وقال: التمس ولو خاتم من حديد. فالسنة تسييس الظهور وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى تقل العنوسة، والرجال محتاج للزواج والنساء محتاجات للزواج. فالمشروع للأولياء وللنساء التسامح في الظهور، المرأة تسامح وأمها تسامح وأبوها كذلك، الوصية لجميع التسامح وعدم التكلف في المهور ولا في تواضع المهور من الولائم وغيرها مهما أمكن. فالوصية التسامح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطاقة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب حسن الخلق، قرأنا الأحاديث، نرجع إليها مرورا سريعا. الخلق هي الطباع أو الصفات التي تكون عند الإنسان ويعامل بها غيره، هذا معناه عموما، أنها صفات الإنسان وشمائله التي يكون عليها يعامل بها غيره من الناس. وإلا فقد جاء عن ابن المبارك كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن ابن المبارك سئل عن حسن الخلق، ما هو؟ فقال رحمه الله، قال: هو بشر الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، وهي كلمة جامعة من أحسن ما عرف به حسن الخلق، أنه بشر الوجه، طلاقة الوجه، لا يكون وجهه عابسا بل يكون منبسطا، وقال بسط الوجه، نعم ليس بشر، بسط الوجه، يكون وجهه منبسطا منشرحا، أي يظهر أثر الانشراح عليه، وكف الأذى، يكف أذى عن غيره، لا يعامل غيره بالأذى، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه فيكف الأذى عنهم، وبذل المعروف. فإذن الخلق هو الصورة الظاهرة، والخلق هو الصفات المستورة الخفية مما يظهر أثره على جوارحه. وتحسين الخلق من أهم ما يكون، وهو سهل على من سهله الله عليه. طول ماذا قال ابن المبارك؟ بسط الوجه، كل إنسان يستطيع أن يكون منبسط الوجه إذا جاهد نفسه، وكف الأذى، لا يؤذي غيره، وبذل المعروف، يبذل المعروف لغيره. من كان كذلك فهو حسن الخلق. ويفوته حسن الخلق بقدر فوات هذه الصفات عنده. والخلق كما سبق تذاكرنا سابقا منه ما هو طبع للإنسان، ومنه ما يتطبع به ويتخلق به، يجاهد نفسه عليه. فالخلق منه ما هو طبع، ومنه ما هو تطبع، منه ما هو جبلي، فطر وجبل على حسن الأخلاق، ومنه ما يتطبع به الإنسان ويجاهد نفسه عليه. وأن إذا جاهد الإنسان نفسه على الأخلاق الحسنة تسهل عليه حتى ربما تصير طباعا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. جاهد نفسه يرزق الله الصبر، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أي مجاهدة النفس عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع بن القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. جاء في الحديث قال: يا رسول الله، أخلقان جبلت عليهما؟ قال: نعم، الحلم لنا. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فقد يكون الخلق طبيعة وسجية للإنسان مطبوع على أخلاق حسنة، وهذا يحمد الله تعالى ويجاهد نفسه على أن يزداد منها أكثر. وقد لا يكون كذلك، ولكن يتخلق بأخلاق القرآن، بأخلاق السنة، يتطبع بها فيكتسب الأخلاق الحسنة مع ذلك. قد يقول قال: أيهما أفضل، ما كان من الأخلاق طبعا أو ما كان تطبعا؟ الجواب أنه باعتبار تمام الخلق واستقامته وكماله لا شك أن ما هو طبع أحسن، وأكمل وأفضل، لأن الذي هو طبع له يكون معه في سائر أوقاته، في رضاه وغضبه، في عسره ويسره. فمن حيث كمال الخلق وتمامه واستمراريته، ما يكون طبعا يكون أفضل. بقي من حيث الأجر الذي يجاهد نفسه على الأخلاق الحسنة، وهو قد يكون عنده أخلاق طبع عليها غير ذلك، ولكن يجاهد نفسه على العمل بأدلة الكتاب والسنة، يصبر عليها، يتخلق بها، يحتسب الأجر، هذا أعظم أجرا. وهو موعود أنه كلما تخلق بالأخلاق الحسنة وجاهد نفسه عليه كلما اكتسب منها. والطباع صعب تغييرها على من لم ينقد لأدلة الكتاب والسنة، وأما من انقاد لذلك وحكمها فإنه يصلح منها كثير. بعض الناس يقول: تزول الجبال ولا تزول الطباع. هل هذا صحيح مطلقا؟ ها؟ لا. لا تزول أي على متساهل أو لا يجاهد نفسه. أما الذي يجاهد نفسه في إزالة الأخلاق السيئة فإنها تزول بإذن الله. ثم ذكر حديث أبي الدرداء: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. بقي قبل مرة معنا في إسناد عطاء الكيخاراني، ويقال الكوخاراني. قلنا هذه نسبة إلى أين؟ ها؟ هكذا ذكر النووي، قال: واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن. هكذا قاله الجمهور. وأيضا ذكره البخاري كما في قصة له مع إسحاق بن راهويه، أن إسحاق كان يحدث فمر به ذكر عطاء الكيخاراني، فسأل البخاري